0: صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

فأذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم

لكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا

لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي

قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.

أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله

وعلى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي

لكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد.

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من

ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها

آمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

والنمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال

أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي

ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

هم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برب

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

هو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن.

بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالقول

ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من

أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

تحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم

عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها

محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغلقنا

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد به

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

0: بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 74 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الماجد والمجيد. فالماجد اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أسماء الله الحسنى عداً وإحصاءً. قبل أن نبدأ بشرح هذا الاسم الجليل، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن طبيعة النفس البشرية مفطورة على حب الكمال، وأن أسماء الله الحسنى أسماء حسنى كاملة. فكمال الله عز وجل وفطرة النفس التي فطرت على حب الكمال يتوافقان، فلذلك الإنسان لا يطمئن ولا تقبل نفسه على الله إلا إذا رأى في الله الكمال المطلق. الإنسان كماله نسبي، يصيب كثيراً وقد يخطئ قليلاً ويبقى عند الناس كاملاً، لكن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق. لذلك الشر المطلق لا وجود له، لأنه يتناقض مع وجود الله، لكن الشر النسبي يوظفه الله سبحانه وتعالى للخير المطلق. فالماجد اسم مشتق من المجد، والمجد في لغة العرب نهاية الشرف، نهاية السمو، نهاية الرفعة، نهاية الكمال. يقال رجل ماجد أي رجل شريف، له آباء متقدمون في الشرف. معناها الماجد من حيث النسب ينتمي إلى أشرف أسرة، ومن حيث السلوك كثير الخير، مفضال، معطاء. فربنا عز وجل كماله مطلق وفعله خير. والماجد في حق الله تعالى المتناهي في الكمال والعز، المتناهي في الكمال، ونفس الإنسان تحب الكمال. لذلك النفس الإنسانية لا يملأها إلا معرفة الله، فلو أنها اختارت غير الله، اختارت ما دون الله، تبقى في اضطراب، لا تسكن، لا تستريح. أحياناً الإنسان يمر في مراحل في حياته، يطلب المال، فإذا بلغه سقط من عينه وأصبح شيئاً تافهاً. يطلب اللذائذ، فإذا اقتنصها صغرت في عينه. أما إذا طلب الله سبحانه وتعالى، مهما جد في الطلب يبقى سعيداً إلى أقصى درجة، لأن الله لا نهائي، لأن الله كماله مطلق. لذلك في نقطة دقيقة، الشاب يوصف بأنه يعيش أحلاماً، يكون شاب في مقتبل العمر، يتصور بيته، يتصور زوجته، يتصور عمله، اختصاصه، مكانته، هو شاب لا يزال، هو يسعده الحلم، تسعده الآمال. فإذا وصل إلى حدوده القصوى، تزوج، توظف، اختار هذه الحرفة، حياته أصبحت مغلقة محددة، هذا بيته وهذه زوجته وهؤلاء أولاده وهذا دخله وهذه مكانته، الآن شعر بالفراغ، الآن شعر بالرتابة. لذلك الناجحون في الحياة الشيء العجيب ينصرفون إلى الميسر أحياناً، لأن حياتهم أصبحت مملة، بلغوا قمة النجاح، ماذا بعد النجاح؟ لا بد من التغيير. فالإنسان إذا نجح في عمله وفي زواجه ولم يعرف الله عز وجل يبحث عن لذائز مستجدة. فلذلك ترى الإنسان ينحرف انحرافات خطيرة، لا لأنه يحبها بل لأنه يجدد حياته. أما المؤمن إذا عرف الله عز وجل معرفته بالله تملأ نفسه إلى أبد الآبدين، لأن النفس لا نهائية، لا يملأها إلا المطلق، المحدود لا يملأها، هي أكبر، المحدود لا يملأها. فالدنيا محدودة، الدنيا بكل ذائذة محدودة. يعني الشيء الثابت أن الإنسان يشتري بيت واسع أول أسبوعين ثلاثة يسعد به أشد السعادة، بعد حين لا معنى له، يتزوج أجمل امرأة، بعد حين يركب أفخر مركبة، بعد حين الأشياء الدنيوية محدودة والنفس لا محدودة. فإذا طلبت السعادة في المحدود لن تجدها، إذا طلبت السعادة في المحدود، وما سوى الله محدود، ما سوى الله كله محدود، كل شيء ما سوى الله يخبو بريقه، تتناقص لذته، تتناقص ثمرته. فالنقطة الدقيقة، إن أردت الله فأنت في سعادة متنامية، وإن أردت ما سوى الله فأنت في سعادة متناقصة أبدا. لذلك المشكلة ليست مع الشاب، مع الإنسان إذا بلغ كهولته وتوضحت معالم حياته وتحددت ونفسه لا نهائية وأراد المحدود، وقع في الحيرة وفي الضجر، إما أن ينحرف وإما أن يهديه الله إليه. نعم. فالماجد في حق الله تعالى هو المتناهي في الكمال والعز، له الجمال في الأوصاف والأفعال، الذي يعامل عباده بالكرم والجود ويتجلى لهم بنور

أمور الوداد، ماجد ذاته ماجدة، أفعاله كريمة، مودته لعباده بالغة. ومن كلمات الدعاء: اللهم أنت الماجد المجيد الفعال لما يريد، نسألك الأمن يوم الوعيد، الماجد المجيد. الحقيقة الإنسان إذا أحب شيئاً تغنى به، تغنى به. يعني إذا أنت أحببت صديق، راقب نفسك خلال شهر أينما جلست تتحدث عنه وأنت لا تشعر. فمن أحب شيئاً تغنى به، ومن أحب الله تغنى بكماله. والثناء على الله عز وجل مسعد، الله عز وجل عنده شيء يسعدك فيه، إذا أقبلت عليه أسعدك. ذكرت البارحة نقطة دقيقة: الدعاء وسيلة والدعاء غاية. وسيلة هو سلاح بيده، أما غاية لمجرد أن تدعو الله وأن تتصل به فأنت أسعد الناس. فإذا كان إقبالك على الدعاء ضعيف، يخلق الله لك حاجة عنده من أجل أن تدعوه، فإذا دعوته اتصلت به وسعدت بقربه. الماجد هو الواسع الكرم، الغني المغني، واسع الكرم. يعني سمعت قصة من إنسان تأثرت لها، رجل يعني يحب الخير، طفل صغير أصيب بحادث سير، مات أبوه وأمه في الحادث وبقي صغيراً. فهذا المحسن يعني امتلأ قلبه رقة لهذا الطفل المصاب، أجرى له في 7 أو 8 سنوات 17 عملية جراحية بالغة التكاليف. هذا الطفل نشأ ويرى هذا المحسن يعطف عليه وينقله من مستشفى إلى مستشفى، ومن بلد عربي إلى بلد أجنبي، إلى أن استطاع هذا الطفل أن يمشي على قدميه. في أثناء الوداع لما أراد أن يرسله إلى أهله، طبعاً الأباعد، رفض أن يذهب حتى يودع عمه المحسن. فلما التقى به أقبل عليه ليودعه، فتعثرت قدمه فوقع من شدة محبته وتعلقه. قال لي: أعطاني باكيت مسكة. أقسم لي هذا الإنسان أن هذا الباكيت أغلى عندي من حي المالكي عندكم كله على الصفين. طفل ماذا يملك؟ يملك هذا الباكيت. قدمه هدية رمزية لمن أحسن إليه. يعني أنا أردت أن أقيس هذه القصة على حالنا. أنت شو قدمت لله؟ قدم لك الوجود، قدم لك الحواس الخمس، قدم لك العقل، قدم لك الأعضاء، قدم لك زوجة صممها لك، قدم لك بيت، أولاد، مكانة، أمدك بكل ما تحتاج، ثم هداك إليه. أنت ماذا قدمت؟ هذا الطفل ما بيملي غير الباكيت، قدمه 17 عملية جراحية، أنفق عليه مئات الألوف، بل بضع عشرات مئات الألوف حتى تمكن يمشي على رجليه. وهذا الطفل يشعر أن هذا الإنسان يقدم له كل شيء، فرفض أن يذهب إلى أهله قبل أن يودعه. فلما التقى به من شدة فرحه تعسر وقدم هذا الباكيت. قال لي: والله أغلى عندي من حي المالكي عندكم. أقسم لي أنه عبر فيه عن فكره. يا ترى أنت شكرت الله عز وجل؟ لو أنه الله ما خلقنا لا شيء نحن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت موجود، موجود، وخلقك فسواك فعدلك، وفي أي صورة ما شاء ركبك، وجعلك مكرما. شوف كم نوع. دخلت من يومين إلى مشتل، وجدت لوحة يعني من الأرض إلى ارتفاع المنبر، لقيتهم الصف 30 صورة والطول 60 70 90 صورة، 30 ب90، كل صورة

نوع من النبات مخلوق خصيصا لتمتع عينيك بهذا النبات. هذا النبات نبات زينة، لا يؤكل ولا يشرب، لكنه مخلوق لتمتع عينك به. أنواع لا تعد ولا تحصى. كم نوع من الورود من نباتات

فلذلك الإنسان أحياناً يسأل نفسه: الله عز وجل منحك هذه النعم، نعمة الإيجاد والإمداد والهدى والرشاد، أنت ماذا قدمت لخلقه؟ أكبر سؤال ينبغي أن تسأل نفسك عنه: ماذا فعلت من أجل ربي؟ ماذا فعلت إرضاءً لربي؟ في الأعم الأغلب اسم الماجد يأتي بعد اسم الواجد، الواجد هو الغني والماجد هو المغني، يعني غني مغني، أما في بني البشر غني غير مغني، حريص على المال، يكدسه أكداساً طائلة ثم يموت، يعيش فقيراً ليموت غنياً، وهذا من أندم الناس. وبالمناسبة المال قوة، وبالمال بإمكانك أن تصل به إلى أعلى درجات الجنان. مرة سألني أخ سؤال يعني دقيق، قال لي: هل هناك من حرج أن ننفق على معيشتنا أموالاً طائلة بغير حساب ما دمنا نؤدي زكاة أموالنا ولا نقترف اسماً؟ فقلت: أنا لن أعطيك كلمة واحدة نعم أو لا، أعطيك مثل: لو أن إنسان معه 100 مليون وفي شركة استثمارية تعطي على الليرة، يعني هو كلام افتراضي، تعطي على الليرة مليار ربح، الليرة مليار، وأنت معك 100 مليون، ممكن تشتري ب40 مليون سيارة وب60 بيت وتصفى بلا أكل؟ بتاخذ لك بيت ب10 ملايين وسيارة ب2 مليون وبتحط هالمبلغ بالاستثمار إذا كان كل ليرة مليار بيعطوه؟ هذا الدنيا، هذا اللي معه كتلة نقدية بيقدر يعيش حياة معقولة مكرمة، أما إذا عنده فائض، هذا الفائض بالآخرة كل ليرة مليار، كل ليرة 1000 مليار، كل ليرة مليار مليار بالآخرة. فمعقول أنا استهلك الفائض النقدي استهلاك انفاقي؟ لا، هي قضية تجارية. اللي معه كتلة نقدية زائدة ممكن أن يصل في الجنة إلى أعلى عليين. فالإنسان يأكل ويشرب ويسكن ويركب باعتدال، وما زاد عن حاجاته بإمكانه أن ينفقه، فيرى اللقمة إذا أطعمها في سبيل الله كجبل أحد يوم القيامة. اللقمة الواحدة إذا أطعمتها في سبيل الله تراها يوم القيامة كجبل أحد. معنى إذا قلت مليار لليرة معقول الكلام، جبل حجم جبل مقابل حجم لقمة يطلع أكثر من مليار. فالواجد الماجد الغني المغني، نعم. والله عز وجل إذا أعطى أدهش، أيام بيعطيك صحة، بيقول لك الدسام مثلا حقه 80 ألف، العملية 450 ألف، زرع كبد 7 ملايين، زرع كلية 800 ألف. فإذا الله عز وجل معافيك، ما أنت معك 1000 مليون، معك أنت وأنت ماشي على رجليك، حواس 5 وجهاز هضم وجهاز دوران وتنفس وجهاز طرح فضلات وجهاز تصفية وأعصاب وعضلات وهيكل عظمي وعقل برأسك وجلد سليم، معناها أنت 1000 مليون ثمنك. فإذا الله عز وجل أنعم عليك بالصحة أعطاك شيء ثمين، أما الصحة تنتهي عند الموت. قد ما كان واحد بيعتني بصحته بيجي الموت. قلت لكم مرة في مغني ما ركب طائرة بحياته خوف أن يموت بحادث طيران، أكل أكل مدهش، يوم سمك يوم دجاج، مساء فواكه، عاش للـ90 بعتقد، بس بعدين مات. يعني أنا قريت عنه مقالة: عنايته بصحته لا توصف، شغلة مثل الخيال، ومع ذلك مات. معناها الموت ينهي الصحة كمان، ما الذي يبقى؟ العمل الصالح. لذلك أعظم نعمة الهدى ثم الكفاية، الهدى ثم الصحة ثم

ما الكفاية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمناً في سره معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. اسم الماجد لم يرد في القرآن الكريم إلا أن الذي ورد هو المجيد، وبعد قليل ننتقل إلى اسم المجيد. ما دام الماجد رفيع الشرف المتناهي بالمجد والكمال الواسع العطاء الغني المغني، هذا الماجد، أنت كمؤمن ما علاقتك بهذا الاسم؟ المؤمن إخواننا الكرام، وهذا كلام دقيق دقيق جداً، لأنه عرف الله كل حياته عطاء عطاء، يعطي من وقته، من جهده، من ماله، من خبراته، يقدم كل شيء، لأن الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. إلا أن هذا العطاء أساسه إيمان، هو يعد للآخرة، هو طموح جداً المؤمن. إذا إنسان قدم لك خدمة لك بدي 100,000، في أشخاص يأخذون الأجر المكافئ لجهدهم تماماً، عرفان قيمة جهده، لكي العملية 450,000. لو فرضنا إنسان قدم لوجه الله، أيهما أكثر طموحاً؟ الثاني الذي قدمها لوجه الله، لأن الله عز وجل يعطيك عطاء لا يصدق يوم القيامة. فأساس الإيمان مبني على العطاء لا على الأخذ. تعيش تأكل وتشرب وتسكن وتزوج أولادك، أما أساس إيمانك أن تعطي مما أعطاك الله. لذلك الله عز وجل قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني أحد أركان حياة المؤمن، أحد سماته الأساسية، أحد ركائز حياته، ومما رزقناهم ينفقون. لكن أنت عم تعامل من؟ تعامل الكريم، يعطيك عطاء لا يصدق. أولاً يعطيك في الدنيا رحمته، رحمته تشمل الصحة وتشمل راحة البال وتشمل الرفعة والطمأنينة والثقة بالمستقبل. أما الكافر أحياناً ترتعد فرائصه خوفاً وهو الغني، سلبه الأمن، نعمة الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله يعطيك المال وقد يأخذ منك نعمة الأمن، يأخذ منك نعمة راحة البال، يأخذ منك نعمة الطمأنينة، يأخذ منك السعادة، تعيش في لذائذ متناقصة تعقبها كآبات متنامية. فالله عز وجل قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك خير مما يجمعون، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فأنت كمؤمن إذا عرفت أن الله ماجد، يعني غني مغني متناه في الشرف والرفعة والمجد، وهو يعطي عطاء لا نهائيا، تخلق بأخلاق الله. فحظ العبد من هذا الاسم أن يعامل الخلق بالصفح والإحسان والعفو والإكرام واللين والبشاشة ومحو الشقاق، وأن يعطي ماله للفقراء، وأن يتواضع مع الخلق، وأن يرفق بالضعفاء، وأن يعامل الناس كأنهم أهله وجيرانه. يعني أنت تخلق بأخلاق الله. بالمناسبة، يعني دائما لما نضع مثلا قطعة حديد تحت أشعة الشمس تكتسب منها شيئا، الحرارة. قطعة حديد ضعها في أشعة الشمس، بعد حين تجدها حارة. ضع هذه القطعة في براد تجدها باردة. معنى ذلك أن هذه القطعة اكتسبت من هذه الثلاجة البرودة، وأن هذه القطعة اكتسبت من تلك الشمس.

الشمس الساطعة الحرارة. طيب أنت إذا اتصلت بالله قطعة حديد لا تعقل إن وضعتها تحت أشعة الشمس تكتسب الحرارة، وإن وضعتها في ثلاجة تكتسب البرودة، وأنت إذا اتصلت بالله ألا ينبغي أن تكتسب منه شيئاً؟ يعني الصلاة التي هي عماد الدين وعصام اليقين ودرة الطاعات وأعظم القربات، الصلاة من أجل أن تكتسب الكمال من الله. لا يمكن تكون صلاتك صحيحة وبخيل، لا يمكن، معناها ملك بتصل بالله. لا يمكن تكون الصلاة صحيحة وجبان، لا يمكن تكون الصلاة صحيحة وحقود، مستحيل مستحيل. حقد، جبن، بخل، لؤم، قسوة، قلب قاسي، هذا كله يتناقض مع الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ما فيها. فلذلك إذا أنت اتصلت بالله يجب أن تشتق منه الكرم، تلاقي خرجت من البيت من أجل العطاء، التقيت بإنسان سألك أجبته، طلب إعانة أعنته، وجدت ضال هديته، وجدت فقير أغنيته، همك الأول أن تسعد خلق الله عز وجل. يعني أنا لدي ملاحظة سأضعها بين أيديكم، أضرب أمثلة من واقع الحياة. راكب بسيارة عامة وجنبك صديق، دفعت عنه، إذا كان دفعت عن الصديق، الصديق قاعد هيك دفعت عنه بيبقى هيك بيبتسم لك شكرا؟ يعني معقول تدفع عنه ليرة وربع أو ثلاث ليرات بهالسيارة العامة وما يلتفت ناحك شكرك؟ مهما كان لئيم، مهما كان عديم الإحساس، مهما كان جلف، ممكن تدفع عن إنسان بمركبة عامة وما يبتسم لك إلك شكرا؟ ممكن تقدم لإنسان هدية ياخذها يحطها خير نعم بإلا ممكن حيقول لك شكرا غلبت حالك؟ يعني ما في إنسان بتعمل معه فعل إلا في إله رد فعل، مستحيل. ما في إنسان مهما كان لئيم، مهما كان بعيد، بتقدم له شيء إلا بيقدم لك شيء. كلمة طيبة كلمة طيبة، ابتسامة ابتسامة، مصافحة حارة مصافحة حارة. طيب خالق الأكوان ذو الكمال المطلق، إذا أنت خطبت وده، خطبت وده بالتوبة، خطبت وده بالطاعة، خطبت وده بالعمل الصالح، خطبت وده بالإحسان إلى خلقه، يعني ممكن تتقرب من الله وألا تجد رد فعل من الله؟ مستحيل مستحيل. فإذا إنسان أحسن لخلق الله سوف يجد في نفسه الطمأنينة، السعادة، التوفيق، الحفظ، التأييد، سوف يجد كرامة، والكرامة شيء استثنائي، شيء يستثنى عن معاملة عامة الناس، مستثنى عن القواعد العامة التي تحكم البشر. هذه الكرامة دليل أن الله قبل هذا العمل. ألم يقل الله، يقل النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب، تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، البلاء لا يتخطاها. يعني أنت هذا الدين كما قلت قبل أسبوع، كيف التجارة؟ كم نشاط تجاري فيه؟ بدأ من شراء المحل وتزيين المحل وترتيب المحل وتعيين موظفين وشراء مستودعات وفتح اعتمادات واستيراد بضاعة وعرض البضاعة ومندوب مبيعات ومندوب شراء وتسويق، بعدين قبض ثمن البضاعة، بعدين صفقة ثانية. هذا النشاط الطويل العريض إذا ما انتهى بربح سلوك مضحك لا معنى له. في بالتجارة هدف واحد واحد، تحقيق ربح. إذا ما في ربح كل هذا النشاط لا معنى له، جهد ضائع، جهد غير ذي معنى. طيب الدين، الدين

قرينا قرآن، صلينا، صمنا، حجينا، زكينا، حضرنا مجلس علم، عندنا مكتبة إسلامية، كتاب الفلاني لابن فلان، فلان الفلاني طبع حديثه، أحاديثه مخرجة، هذا رد عليه فلان، هذا النشاط الديني، بين مطالعة، بين تأليف، بين استماع إلى أشرطة، بين حضور مجالس علم، بين أداء صلوات، هذا النشاط كله إجمالاً. إذا ما انتهى بك إلى أن تتصل بالله وأن تسعد بقربه لا معنى له إطلاقاً. يعني صار الدين ثقافة على فولكلور، على تقاليد وعادات، على عاطفة جوفاء. أما حينما تتصل بالله وتقطف ثمار القرب وتجني الأمن والطمأنينة وتجني سعادة القرب، عندئذ أنت دين. المشكلة في الدين لن تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا كنت مستقيماً على أمره. هي قصة كلها، يعني حتى الواحد ما يضيع وقته، حتى يتحرك حركة ناجحة، حتى ما يبدد نشاطه في حركة غير ذات طائل، ملخص الملخص يجب أن تعرفه وأن تستقيم على أمره حتى تسعد بقربه. بس هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعرفه، تطيعه، تسعد بقربه، وانتهى الأمر، ولا شيء غير ذلك. شيء آخر من لوازم هذا الاسم، أدب المؤمن مع هذا الاسم، أن ترتفع همته عن الخلائق. ما دام الله كماله مطلق وعطاؤه مطلق، دع الخلق إلى الخالق، دعهم. تلاقي الإنسان المنافق والمنحرف أرضي أرضي مع الناس. شو حكى فلان؟ لا، أنا بدي رد عليه. المؤمن تارك الناس ويلتفت إلى رب الناس. في شيء أساسي بحياته، الله هو الأساس. يعني أحياناً تفوت لدائرة لازم تقابل فلان، بتلاقي بالممشى 100 شخص و50 باب مفتوح و50 موظف جالس، ما بدك ياهم كلهم، بدك المدير العام بس. هدفك واحد، كل هؤلاء الذين في دربك تتجاوزهم. والمؤمن كذلك. قال علاقة المؤمن بهذا الاسم أن ترتفع همته عن الخلائق مع تعلقه بمولاه، فمن عرف أن الله هو الواجد الماجد سمت همته إليه واعتمد عليه في كل الأمور. يعني المؤمن رباني والمنافق شيطاني. الحديث القدسي: عبدي أو عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وننتقل بعد هذا إلى اسم آخر قريب من هذا الاسم، اسم المجيد. الماجد على وزن فاعل، أما المجيد على وزن فعيل. المجيد صيغة مبالغة، يعني سامع وسميع، ماجد ومجيد، حافظ وحفيظ، وزن فعيل، وزن المبالغة. وإذا قلنا مبالغة في حق الله عز وجل، المبالغة كما وكيفاً؟

يعني الله عز وجل إذا قلنا إنه مجيد يعني يتناهى في الرفعة في كل صفاته، هذا معنى المبالغة. أما المبالغة يعني النوعية، الله على كل شيء قدير مهما بدا كبيرا، وعلى مليون شيء قدير مهما كثرت، مهما كثرت ومهما كبرت. في اسم المجيد قال: المجد هو الشرف كما قلت قبل قليل، لكن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا. إنسان درسنا نسبه ينتمي إلى أرقى أسرة لكن أفعاله سيئة لا يسمى ماجدا، إنسان أعماله طيبة لكن ما نعرف أصله، قد يكون مثلا ما نعرف أصله. أما هنا التعريف: شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا، والمجد المروءة والسخاء والكرم وكرم الفعال. سيدنا سعد بن عبادة كان يقول: اللهم هب لي حمدا ومجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني إلا هو ولا أصلح إلا عليه. كلام دقيق: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وفي إنسان مقاومته هشه، إذا الله أغناه بيعصي رأسا، يعني على الدخل الكبير يرتكب الموبقات، أما على الدخل المحدود مستقيم. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا حديث شريف، إلا أن الآية الكريمة: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. معنى إذا الله عز وجل قنن، تقنين تأديب لا تقنين عجز. لقيت الأمطار شحت والموارد قلت والأعمال أصبحت عسيرة والأمور غير ميسرة، في تقنين معناته من الله عز وجل. هذا التقنين لا يمكن أن يكون تقنين عجز، إلا أنه تقنين تأديب. إذا قطعوا الماء علينا بيكون السبب المياه غير كافية، تقنين عجز. إذا قطعت الكهرباء باليوم ساعة معنى في تقنين عجز. أما إذا الله عز وجل قلل الموارد لا يمكن أن يكون عجز، لأنه وعنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فإذا قنن فالتقنين تقنين تأديب. فهذا الصحابي الجليل قال له: اللهم هب لي حمدا ومجدا، ولا مجد إلا بفعال. يعني إنسان عظيم ما له عمل صالح كلام فارغ، هذا العظمة أساس العمل العظيم. لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال. هلأ إذا إنسان طلب يكون غني ليكون بهذا المال ماجدا، انقلب هذا الطلب إلى عبادة. هلأ واحد عم يبحث عن مال، هدفه إذا كان اغتنى يبني مسجد، يعمل معهد شرعي، يطعم الفقراء، يكرم الأيتام، يعمل ميتم مثلا، ينفق إنفاق، يعلم طلاب على حسابه، يصيروا دعاة، إذا باله هذا في باله. والله التقيت بإنسان كنت في سفر، وجدت مسجد أنشئ حديثا على الساحل، يعني أعجبني، دخلت صليت فيه، دعاني إنسان لشرب فنجان قهوة، قال لي: أنا الذي بنيت هذا المسجد. هو صاحب المسجد بنى. حدثني عن قصته شيء غريب، قال لي: أنا أنهيت الخدمة الإلزامية من شيء 20 سنة، قال لي: والله لا أملك درهم ولا درهم. أخذ من أخته سوارتها، باعها ب300 ليرة وسافر للخليج. قال لي: أنا بالطائرة. قال لي: والله ما تكلمت لساني أقسم بالله، إلا أنه خطر في بالي خاطر أنه إذا الله جبر خاطري بدي أعمر مسجد. أقسم بالله ما نطق هذا بشفتيه. قال لي: الله عز وجل أكرمني إكرام مقطع النظر. رجع اشترى أرض 5 دنومات، بده يقدم رخصة، ما عطوا رخصة، المنطقة غير منظمة خلاف القوانين. قابل
يعني مسؤول كبير محافظ، قال له عمر معلش، قال لي بهالتساهل وعمرنا مسجد ضخم مرتب ونظيف، يعني إذا واحد سافر قبل بانياس لونه بني لطيف. شوف ما طلب، بس إذا أكرمتني يا رب بدي أعمر مسجد، عالطلب الله عطاك، طلب وشوف. فإذا واحد طلب المال ليعمر مسجد، لينشئ معهد شرعي، ليعمل ميتم، ليعلم طلاب علم على حسابه لحتى ينشر الدعوة إلى الله، هذا الغنى صار عبادة، ما عاد غنى، صار هذا هو عم يشتغل ويثبت طلبية ويبيع ويجمع المال في عبادة، لأنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. وفي كل والمال قوة، بس هذا المال يحتاج إلى نية، يحتاج إلى إيمان، والإيمان بيفرز نية عالية، والنية العالية بتقلب طلب المال إلى عبادة. أما إذا واحد إذا كان بدي أعمل فيلا هون وهون شاليه هون، وبدي أخذ هي الشبح أشتريها، وبدي أعمل، هي ما عاد عبادة، هي صار للدنيا. نعم، فلذلك الدنيا طلب المال من أجل الأفعال الصالحة يعد عبادة. نعم، قال له يا رب هب لي حمدا ومجدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم لا يصلحني إلا هو، ولا أصلح إلا عليه. أنا كنت أدعو أحيانا، اللهم صن وجوهنا باليسار، ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. يعني إذا الإنسان أتقن عمله، أتقن مصلحته، أتقن تجارته، أتقن صناعته، أتقن وظيفته، أتقن طبه، أتقن هندسته، ودخل جاءه دخل كبير وحل مشاكل الناس فيه، وهو في أعلى درجات العبادة والله، مستقيم طاهر ورع، كسب مال وزوج شاب، اشترى بيت لإنسان، حل مشكلة إنسان، وفق بين زوجين، آوى إنسان عليه دعوة إخلاء مثلاً، إنسانة أملى بيت قام إجاها شاب تزوجها، أيام تلاقي بنت، يعني إذا في محبة أوام تتزوج. إذا أنت ميسور الحال، واحدة طاهرة نقية مستقيمة، يعني وهالشاب ما في معه حبة، في آباء أنا بكبرهم كثير، أنا قال لي أخ، قال لي أنا أمنت بيت لهالبنت، فإذا واحد خطب له هالبيت أوام تزوجت، يعني تنحل أيام مشكلات. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا واحد طلب المال حتى يحل في مشاكل المسلمين، نقول له حبا وكرامة، وهذا عمل من أرقى الأعمال. الله عز وجل ذكر اسمه المجيد في القرآن الكريم، قال قاف والقرآن المجيد، هذا كتابنا المقرر، حدث عنه ولا حرج، حدث عن نظمه وعن إعجازه وعن تشريعه وعن أخباره وعن حلاله وعن حرامه وعن وعده وعن وعيده وعن صوره وعن مشاهد يوم القيامة فيه وعن قصص أنبيائه. هذا الكلام كلام الله عز وجل، يعني الله عز وجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكون كله بكفه والقرآن بكفه وهو بين أيدينا. والله الذي لا إله إلا هو، لو وقفت عند حروفه حرفا حرفا لوجدت العجب العجاب. فلله الشرف والمجد والعلو والعظمة في ذاته وصفاته وأفعاله، في ذاته وصفاته وأفعاله. وصف الله تعالى قرآنه بأنه مجيد لكثرة فوائده، فالمجيد في صفة الله يدل على كثرة إحسانه وأفضاله، والمجيد هو الشريف بذاته، الجميل بأفعاله، الجزيل بعطائه. الشريف بذاته، الجميل بأفعاله، الجزيل بعطائه، البالغ المنتهى في الكرم، وقيل المجيد المتناهي في الشرف في ذاته.

وصفاته وأفعاله، وهو الجليل في نعوته والجميل في ملكه وملكوته. جاء اسم الماجد، جاء اسم المجيد في آيات أخرى. الله عز وجل قال في سورة هود: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، يعني كثير العطاء، إنه حميد مجيد. يعني إذا الإنسان تعرف إلى الله واستقام على أمره يهديه سبل السلام. لا، في أزمات طاحنة، في دعاء للنبي اللهم صل عليه: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام يأتي البلاء فجأة، يأتي المرض العضال فجأة، من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام في مفاجأة بالأولاد، مفاجأة بالزوجة، مفاجأة عنده خمس أولاد، عمل تحليل طلع ما بجيب أولاده، خمسة من غيره. فجأة هذا الخبر كيف يكون وقعه على الزوج؟ شيء لا يحتمل. فبحياة الكافر والعاصي مفاجآت، أخبار كالصواعق، أما المؤمن الله عز وجل يهديه سبل السلام، في سلام مع نفسه، في سلام مع من حوله، في سلام مع ربه، في سلام مع مستقبله. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، في سلام، ما في عنده مخلقات. الأخبار الصاعقة، أيام مرة أخ دعانا لمزرعة، قال لي: هي مزرعة عمي. خير إن شاء الله. نحن قاعدين دخل عمه، ما سلم علينا، 30 زلمة قاعدين. أنا اتضايقت، قال لي: عمي كان بغسيل كلوي، مو شايف بعيونه، ما تأخذه، وقف كلوي، نعمل غسيل كل جمعة، ماشي ما شاف حدا، الهم حجبوا عن الناس كله. فأيام مشكلة بجسم الإنسان تجعله لا يرى شيئا. فإذا الله عز وجل هيك طمنك، قال لك: فإنك بأعيننا، لا تخاف. أيام الله عز وجل بيلقي بقلبك الطمأنينة، تحس بثقة، تحس أنه أنت إنسان في عناية، تحوطك عناية. الله قال: فإنك بأعيننا، يعني شيء قليل أن تكون الله يعتني فيك، يدافع عنك، يطمنك، يطمئنك، يلقي بقلبك السكينة، يلقي بقلبك السعادة، شيء قليل حسب أنت. والثمن بيدك، طاعته، أطعه وانظر، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنما نحن بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المزرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. الله عز وجل قال: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. عطاء لا حدود له. يعني أيام الله عز وجل يعطي الإنسان شيء من الدنيا تلاقيه يختل توازنه، يعطيه هيك أيام بيت جميل، زوجة مثلاً جيدة، تجارة رابحة، تلاقي. إذا الله أعطاك الجنة، بيقول النبي اللهم صل عليه، دققوا في هذا الكلام، إذا طلع لطرطوس ركاب لأرواد وطالع إبرة غمسها بالبحر واسحبها، شوف شو علي يا مي. قال: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. الدنيا بقصورها، بنساء، بمركبات، بأموال، بأماكن الجميلة، ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك الموت عند المؤمن تحفته وعرسه.

قال للجنة لأنه رأى مقامه في الجنة. إنه حميد مجيد، يعني الله مهيئ لنا أشياء. إذا الله أكرمنا بالجنة شيء لا العقل ما بيتصوره، والسنن طاعته فقط. وفي البروج وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ما في إرادة فوق إرادة الله أبدا، الله هو المريد، هو القاهر، هو الفعال، هو الحكم، هو العدل. لا راد لما أمر ولا معقب لحكمه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عرشه بأنه مجيد، ملكه ملك عظيم. وفي آية ثالثة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. معنى قرآن مجيد كثير الخير، إن قرأته، إن جودته، إن فهمته، إن طبقته، إن تعلمت منه، لا حدود لفضائل القرآن. لذلك من أوتي القرآن ورأى أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله. من قرأ القرآن، من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله. قال: من تخلق باسم المجيد ينبغي أن يكون كريماً في جميع الأحوال مع ملازمة الأدب. يعني مستحيل أن ترى مؤمناً بخيلاً، كريم، بيعطي، لا يظن بعلمه ولا بخبرته. حدثني أخ هلا مريض الله يعافيه، عنده محل لصنع الجاتو. دخل عنده شخص من أقاصي الجزيرة، قال له: بتعلمني صنع الجاتو بهالبساطة؟ قال له: على عيني، تفضل. عمل له عيارات أمامه وعمل له يعني طبخة أمامه، خلاص. قال له: أنت عمل قدامي واحدة هلا نشوف. قصة من 30 سنة. بيقسم بالله الأخ من 30 سنة للآن بيجيب له كل سنة هدية من الحسكة. دخل لعنده قال له: علمني كيف ساوي جاتو. قال له: تكرم، مؤمن، ما في مانع. عمل طبخة أمامه، قال له: عيدها قدامي. راح أساس محل هنيك، والله أخذ بيده، ما نسي الفضل. 30 سنة يجيب له كل سنة تنكة سمنة. قال له: أنت لك فضل علي. الإيمان أساسه عطاء. حدثني مرة طبيب بالأورام الخبيثة، قال لي: إجت امرأة شابة في ريعان الشباب مع مرض خبيث بالحنجرة وكادت تختنق، ما في أمل. طبعاً بعد ما زاروا لبنان والأمريكية وبعض الجامعات ما في أمل. قال له: والله ما في أمل لزوجها. قال لي: بعد ما مشي زوجها؟ قال له: تعال رجع. قال له: أنا حامل محاولة بس الأمل ضعيف جداً. قال له: بكون فضلت علينا. نزلوا فندق بسوء الهال، يعمل له كل يوم جلسات. قال لي: بعد حين تحسنت، بعد 8 أشهر تقريباً شبح المرض الخطير خف، أشعة وما أشعة. بعدين الله عافاها وأنجبت أولاد. والقصة من 25 سنة. بيقول لي: كل سنة يجيب له خاروفين وتنكة سمنة. يقول له: يا أخي والله ما بقى أتحمل. قال له: أنا إذا متت أولادي بيتابعوا العمل، إذا متت أولادي حيتابعوا العمل، إنه أنا ميؤوس منها كان. فاستقبلها واعتنى فيها، ما أخذ منه شيء إطلاقاً. الطبيب فقير كان جداً، بعد الله أغناه. خدمه 8 أشهر، يعمل له كل يوم جلسات لحتى المرض تراجع، والله عافاها، ما نسي الفضل. إذا كان فضل إنسان هيك، كيف فضل الله عز وجل؟ قال لي: والله شيء لا يصدق. قال لي: ما عاد أتحمل. لك: كل سنة كل سنة كل سنة. قال له: إذا متت أولادي حيستمروا من بعدي. لا تنسوا الفضل بينكم. الماجد والمجيد اسمان من أسماء الله الحسنى. بشكل ملخص: الشريف بذاته، الحميد بأفعاله، غني مغني، يعطي الخير الجزيل. أخلاق المؤمن

0: أن يقصد وجه الله الكريم بأنه المغني وحده، وأن يحسن للمخلوقات تأسيا بأخلاق الله، يعني اتجه إلى الله وحده وأكرم خلقه. إذا آمنت بهذا الاسم الجليل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بالتفكر في آيات قدرته وبديع صنعه في خلقه، نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: وننظر نظرة تفكر وتدبر إلى الدم الذي يجري في عروقنا وشراييننا، فنرى من أمره عجبا، ونرى أيضا من أمر الناس ما هو أعجب.
0: الأعجب هو الغفلة، والعجب هو الآية والمعجزة التي غفلوا عنها وما وفوها حقها من الشكر والعرفان.
1: يعرف الناس من أمر الدم أنه دورة صغرى بين القلب والرئتين، ودورة كبرى بين القلب وبقية أنحاء الجسم.
0: ويعرف الناس من أمر الدم أنه كرات حمراء وكرات بيضاء، ولكنهم عما عدا هذا وذاك غافلون. وصدق رب العالمين: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
1: عن الدم يقول أهل العلم:
2: يتكون الدم من سائل شفاف يسمى بالبلازما، تسبح فيه كرات دموية صغيرة. قسمها الخالق إلى نوعين، حمراء وبيضاء، والملي متر الواحد مما يجري في عروقنا من دم يحتوي على 5 ملايين كرة حمراء، أما الكرات البيضاء فعددها ما بين 5000 و9000 كرة بيضاء.
3: ومنذ أكثر من 50 عاماً

0: نشرت صحيفة ألمانية إحصائية وضعها أحد البحاثة يسمى كيفرلينج، قال فيها: في الألتار الخمسة من الدم التي يحتويها جسم الإنسان العادي 25 تريليون كرة حمراء، إذا وضعت جنبا إلى جنب كونت خطا طوله 187,000 كيلومتر، يقتضي عدها 80,000 سنة بلا انقطاع، باعتبار أننا نعد 10 كرات في الثانية.
1: وإذا وضعت هذه الكرات الحمراء الواحدة فوق الأخرى بلغ ارتفاعها 62,000 كيلومتر، أي مرة ونصف مثل محيط الكرة الأرضية.
2: ورغم أن هذه الإحصائية قد تحتمل الخطأ والصواب، إلا أنها تشير إشارة بليغة إلى ما في دم الإنسان من آيات معجزة ومن بديع صنع رب العالمين. أما الوجه الآخر من الإعجاز الذي يراه الناظر في الكرات الحمراء والكرات البيضاء، فهو اختصاص كل بوظيفة محددة معلومة.
0: الكرات الحمراء على سبيل المثال منها ما يجلب المصالح ومنها ما يضرأ المفاسد، أو لنقل منها ما يحمل الغذاء والأكسجين إلى أنسجة الجسم، ومنها ما يستخلص من هذه الأنسجة ما يكون فيها من مخلفات احتراق الأغذية.
1: أما الكرات البيضاء فهي أشبه بالجنود المجندة المتأهبين دوما للدفاع والمستعدين دوما للنزال. إن الإنسان في تعامله مع الطبيعة ومع الناس قد تتسلل إلى جسمه جرثومة من الجراثيم أو ميكروب من الميكروبات دون أن يدري، ولكن عين الله الحارسة لا تلبث أن تصدر أوامرها إلى تلك الكرات البيضاء، فإذا بها قد أحاطت بالجرثومة أو الميكروب ثم دخلت معه في معركة حامية الوطيس.
3: ووقفة تفكر وتأمل وتدبر أمام هذه المعركة الحامية الوطيس بين الكرات البيضاء وبين الجرثومة أو الميكروب.
4: إن أي معركة لابد أن يكون فيها شهداء، وهنا تتمثل قدرة الله تعالى، فإذا بالكرات البيضاء إذا ذهب منها شهيد خلق غيره نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل في اتصال دائم، ثم إذا بقدرة الله تعالى تمنح للأجيال الجديدة من القدرة والإمكانية ومضاء العزيمة ما لم يتوفر للأجيال السابقة، لكي تكون أقدر على القضاء على العدو الذي يتهدد الإنسان.
3: ثم ننظر، فإذا الإنسان قد تعلم مما رأى من أحوال تلك المعارك في جسمه، فصنع الأمصال المختلفة ليحرك بها جيوش الكرات البيضاء ويستنفرها للنزال ويهيئها للمعركة، إذا ما رأى وباء أو مرضا يهدد أمن الناس وحياتهم. وتباركت ربنا وتعاليت وسبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا.
0: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
4: يا من به عن قربه شط النوى، ولواه غي النفس رغما فالتوى، إن رمت إصلاح الشؤون من الهوى، الله قل ودع الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي.
3: خلق العباد كما يشاء ليعبدوا بالقبضتين، تقربوا وتبعدوا، والجاهلون بحكمه لم يهتدوا، والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي.
2: سلكوا لمعرفة إليه مسالكا، وتنوعوا طرقا له ومداركا، فرأوه قيوم الخالق.

حقائق مالك، ورأوا سواه على الحقيقة هالك في الحال والماضي والاستقبال.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد.

0: كركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهاجرين والأنصار. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية إسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الاثنين 15 من حزيران لعام 2026، 29 من شهر ذو الحجة لعام 1447 للهجرة، ونحن نعيش في هذه الأيام ظلال عام هجري جديد نستذكر فيه حدثا عظيما غير مجرى التاريخ الإنساني، ألا وهو الهجرة النبوية المباركة، تلك الرحلة التي جسدت معاني الإيمان والصبر والتوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب، فكانت بداية بناء الدولة الإسلامية وإشعاع رسالة الحق إلى العالمين. صلي يا رب عليه وعلى آل كرامي وعلى كل الصحابة وأبي الحسن الإمام صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كم له من معجزات ظاهرات باهرات، لا لها حد فتحصى، فهي من محض السلام قد يحن الجذع يحكي، وله بالشوق يبكي بفصيح القول يشكي، إنني فيك مهام. ليلة الهجرة الأمينة عند باب المشركين، نور والضاء الجبينة، لم يروا أهل الظلام معجزات فلا غرابة، رش حفنة من ترابة سار كيدهم سرابة، وقد خرج بدر التمام، نعم صاحب والرفيقة، نعم صديق صديقة. اللهم صلي وسلم

0: وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، الهجرة ليست ذكرى تاريخية فحسب، بل مدرسة متجددة نتعلم منها الثبات على المبادئ والتضحية في سبيل الحق وحسن التوكل على الله تعالى. ونرفع بهذه المناسبة المباركة والتي تحل علينا يوم غد ونعيش في ظلالها هذه الأيام، نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، إلى سمو ولي عهده الأمين حفظه الله، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم، وأن يحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة، وأن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة على وطننا وأمتنا العربية والإسلامية. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. وأذكر حضراتكم أيها الإخوة بمواعيد الأذان لهذا اليوم الاثنين، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:37، وأذان العصر في الساعة 4:18، وأذان المغرب في الساعة 7:51، وأذان العشاء في الساعة 9:24. هذه أجمل تحية من زميل سعد الدبوبي في الهندسة الإذاعية، نداء الرمام للمراقبة الرئيسة الإشراف العام، الزميلة الدكتورة معارك حياصات، الزميلة أمنة المجالي من الإعداد والتنسيق، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه وال

0: أوزي، أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 59 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 36 بعد المئة، وهي قوله تعالى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ساء ما يحكم. أيها الإخوة الكرام، يرينا الله عز وجل نموذجاً من تناقضات أهل الشرك والكفر، يرينا الله عز وجل نموذجاً من الكيل بمكاييل عديدة، لأن الله عز وجل حينما قسم البشر في قرآنه إلى مؤمنين وإلى غير مؤمنين، المؤمنون منضبطون بمنهج الله، محسنون إلى الخلق، يسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما الشاردون الكفار المشركون العصاة، هؤلاء تفلتوا من منهج الله وأساءوا إلى الخلق فشقوا في الدنيا والآخرة. من صور فسادهم وانحرافهم وتناقضاتهم والمفارقات في سلوكهم أن هؤلاء الشركاء جعلوا مما ذرأ، ذرأ أي خلق، ذرأ أي بث، ذرأ أي نشر، مما خلق الله، من أي شيء خلقه؟ قال: مما ذرأ من الحرث والأنعام. ما هو الحرث؟ هو النبات، والنبات في النهاية هي الثروة الأولى في العالم القديم، إذن هو المال، والمال قوام الحياة، فهذا المال جعل المشركون جزءاً منه لله وجزءاً منه للأصنام، يعني بزعمهم ما كان لله يعطى للفقراء والمساكين، وما كان لشركائهم الأصنام يعطى لمن يخدمون الأصنام ومن يقومون على رعاية أبنيتها وحاجات هذه الأصنام ومن يزور هذه الأصنام من الخدم والحجاب وما إلى ذلك. هم قسموا أموالهم وقسموا أنعامهم، يعني هو المال زراعة أو أنعام، هذا وضع يعبر عنه في الوقت القديم. وجعلوا مما

ذرأ من الحرث. الحرث بالضبط النبات، ولأن النبات ينقلب في النهاية إلى مال، يعني جعلوا مما ذرأ الله لهم من الأموال الناتجة عن الزراعة، كأن تقول مثلاً رعينا الغيث. الغيث هو المطر، والغيث لا يرعى، لكن الغيث يسبب إنبات النبات، والنبات هو الذي رعيناه. هذا يسموه مجاز عقلي، التعبير عن الشيء بسببه، أو التعبير عن الشيء بنتيجته، أو التعبير عن الكل بالجزء، أو الجزء بالكل. يجعلون أصابعهم في آذانهم، الأصابع لا تدخل، أصبع واحدة. عبر عن الجزء بالكل، عبر عن المكان بمن على المكان. واسأل القرية، القرية لا تسأل. اجتمع مجلس الوزراء، يعني الكراسي فقط، المقصود من على الكرسي من الوزراء. هذا مجاز عقلي، بحث البلاغة. نعبر عن الشيء ببعضه، أو عن الشيء بكله، أو عن المكان أو عن الزمان، بمن في المكان ومن في الزمان إلى آخره. إذاً وجعلوا، هم شرعوا، هم قالوا، هم بيّنوا. وجعلوا لله مما خلق من الحرث، أي من الأموال التي حصلت من الزراعة. والحرث مكان النبات معنى آخر، لكن الذي يعني هنا الحرث هو النبات. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، الأنعام من أثمن أموال القدماء، الحرث والأنعام نصيبا، نصيب لله يعطى للفقراء والمساكين، ونصيب للأصنام يعطى لمن يخدم هذه الأصنام. الآن فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. كيف؟ يعني جعلوا أرضاً للفقراء والمساكين، وأرضاً للأصنام، فإذا شحت المياه سقوا بالماء القليل الأرض التي للأصنام، ولم يسقوا الأرض التي لله. وإذا قالوا هذه الأنعام نصفها لله ونصفها لشركائهم، فإذا ماتت دابة من الذي لشركائهم عوضوها من الذي لله، أخذوها من هنا وضموها إلى هنا. فما كان لله يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. هذه تناقضاتهم، هذا الكيل بمكيالين، طبعاً بزعمهم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً، فقالوا هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، الأصل شركاؤهم. فأي تلف يصيب الزرع، وأي تلف يصيب الأنعام، يؤخذ ما يقابلها من الذي لله، وأي تلف لله من الذي لله لا يعوض، أي تلف من المال أو من الأنعام للذي لله لا يعوض. أيها الإخوة، هذا الوضع كيف يسقط اليوم؟ في عنده ديون ميتة ما في أمل أن يحصلها، يقلبها إلى الزكاة. واقعة هذه، ديون تجارية عادية، والذين عليهم الديون لا يدفعون وهم أغنياء، فبحركة بسيطة يحيلها كلها إلى الزكاة، فصار الزكاة حل مشاكل تحل به كل المشاكل. أحياناً بضاعة كاسدة لا يحتاجها الفقير أبداً توزع زكاتها، يعني ثياب أولاً فاضحة لا تلبسها المرأة الفقيرة.

أو أشياء لا يحتاجها الإنسان كثيراً، فكل شيء كاسد عندهم هذا يحول إلى الزكاة. والأغرب من ذلك، وصدقوا أيها الإخوة، أنه جاءنا مرة أحذية كل فردة برقم،

أحياناً ثياب عتيقة غير مقبولة توزع زكاةً. جميع البضاعة الكاسدة التي عفى عليها الزمان والذي مضى يعني شكلها توزع زكاةً. على كل هذا من إسقاطات هذه الآية على واقع المسلمين اليوم، يعني يجب أن يحل بالزكاة كل مشاكل التجارة والصناعة. يعني يريد أن يكرم موظف نشيط يعطيه من الزكاة، هذا موظف عندك يستحق تعويضات من المصاريف لا من الزكاة، بحل مشاكله في علاقاته مع من حوله بمال الزكاة، بحل مشاكله مع الديون بمال الزكاة. يعني ما كان لله هذا يصل إلى كل هموم التاجر. أما أن يدفع زيادة على الزكاة قرش واحد لا يدفعه، مع أن الله عز وجل يقول وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الأموال على حب الله أو على حب المال، إما بإخلاص شديد أو بتعلق شديد بالمال على ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن في المال حقاً سوى الزكاة، أن في المال حقاً سوى الزكاة. لذلك على كل الزكاة فريضة وتحل بها مشكلات المسلمين. يعني في إحصائيات أن زكاة بعض أموال الأغنياء تحل بها مشكلات أهل الأرض، وكأن نظام الزكاة نظام من عند الخالق. يعني لو حسبت الدخل القومي لأمة ولو حسبت ما يستحقه الفقراء من هذه الأموال، هذه الأموال تكفي لا لإطعام الفقراء، لإنشاء مشاريع تستوعب كل الطاقات العاطلة الفقيرة. الحقيقة أن الزكاة من أكبر أهدافها لا أن تمد الفقير بطعام يوم أو بألف ليرة، هدف الزكاة أن تغني الفقير مدى العمر، أن يعني تهيئ له عمل. يعني أعظم أسلوب في إنفاق الزكاة أن يغدو قابض الزكاة بعد حين دافع الزكاة. وصدقوا أيها الإخوة، أخ طلب قرضاً من محسن، المحسن استجاب له والقرض بسيط جداً، اشترى يعني دراجة كي يوزع بها أكياس نايلو على بعض المحلات في الريف، والله بعد حين رد القرض ودفع زكاة ماله. الزكاة مهمتها أن تغني الإنسان على مذهب طوال عام أو على مذهب آخر طوال العمر. معنى طوال العمر أي أن تهيئ له عملاً، آلة، مركبة، مكان بيع، هكذا الزكاة توزع كي يتحول قابض الزكاة إلى دافع الزكاة. أما أن تحل بالزكاة مشكلات التجار، أن تحول الديون الميتة إلى فقرات من الزكاة، أما أن تنفق كل البضائع الكاسدة والتي لا تشترى ولا تباع، حتى لو أنك حولت بعض الألبسة إلى الزكاة، هناك ضوابط تسجل هذه الألبسة بسعر السوق أو سعر الكلفة، أيهما أقل؟ يعني هذه القطعة من الثياب كلفتها 1000 ليرة، قبل سنتين أو ثلاثة كان مبيعها 1500، مضى شكلها ومضى رغبة الناس بها، الآن لو عرضتها للبيع لا يدفع لك إلا 300 ليرة ثمن هذه القطعة. فأنا أقول لإخواننا التجار، إياك ثم إياك ثم إياك أن تسجلها على الله ب1000 ليرة بكلفتها، يجب أن تسجلها بسعر السوق ب300 فقط. لذلك حينما تقيم بضاعتك

كي تدفع عنها الزكاة تقيمها بكلفتها أو بسعر السوق، أيهما أكثر؟ بمعنى أنه عندك بضاعة مواد الأولية اشتريتها قبل ارتفاع سعر الدولار، فتباع في السوق الآن بعد ما ارتفع الدولار بزيادة بالمئة 30، فإذا دفعت منها زكاة مالك يجب أن تسجل على الله بسعر كلفتها أو سعر السوق، أيهما أكثر. أما إذا أخذت منها من هذه البضاعة قسماً لدفع الزكاة يجب أن تسجلها بسعر كلفتها أو سعر السوق، أيهما أقل، يعني لصالح الفقير. فطبعاً هذا الموضوع علاقته بحياتنا أنه باب الزكاة، هذا الباب يمكن أن يستوعب كل مشكلاتنا. الآن إذا وضع ماله في مؤسسة ربوية، وإيداع المال في هذه المؤسسات حرام بالأساس، لكن يتجاهل أن الإيداع حرام فيأتي بهذه الفوائد ليدفعها ضرائب متوهماً أنها ظالمة. أنت حينما دفعت هذه الفوائد ضرائب معنى ذلك أنك أخذتها وانتفعت بها، ولو لم يكن لك حساب في هذا المصرف الربوي لا بد من أن تدفع الضرائب شئت أم أبيت. فإذا أخذت هذه الفوائد ودفعتها ضرائب معنى ذلك أنك قبضتها وانتفعت بها، يعني في مخالفات أيها الإخوة. بأكثر المؤسسات يعطون ربح ثابت، فالتاجر يعطي ربح ثابت يقول لك أريحني، الألف مثلاً نعطي عليهم 100 ليرة بالسنة، بالشهر 10 ليرات فرضاً. والمستثمر كمان ظالم، ما بيقبل خسارة أبداً، يجب أن يستعيد ماله كما سلمه تماماً. فلا في مستثمر يعرف الله ويتقي الله، والمستثمر عنده المال أيضاً مهما بلغت أرباحه يعطي النسبة الثابتة التي هي أقرب شيء إلى الربا. لذلك إنسان إذا عمل في التجارة ولم يكن متفقهاً في حقائق الدين الفقهية وقع في الحرام شاء أم أبى. فهؤلاء المشركون بتتلف دابة من مال الله لا تعوض، تتلف زراعة من مال الله لا تسقى، يتلف مال لله لا يعوض، يتلف مال للشركاء يؤخذ من مال الله، تتلف الأنعام للشركاء تؤخذ أنعام بدلاً منها من مال الله، تسقى أرض للشركاء ولا تسقى أرض لله. إذاً الآية دقيقة جداً، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبة فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني الإنسان إذا كان منصفاً ارتقى عند الله، فإن لم يكن كذلك سقط من عين الله. طبعاً هذه قسمة ضيزة كما ورد في القرآن الكريم. ثم يقول الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يعني شركاؤه الذين أشركوهم مع الله. أخواننا الكرام، يعني كإسقاط على واقعنا، هناك من يعبد غير الله، فإذا واجهته بهذه الحقيقة يعني أرعد وأزبد. أنا أعبد غير الله؟ أنا لا أقول لك إنك جعلته إلهاً وصليت له، لكنك تعامله كإله، تستجيب لأمره ولو كان فيما يغضب الله. لا، نحن كمسلمين نقول في العيد الله أكبر، في الصلوات الله أكبر، هي الكلمة الأولى تفتتح الصلاة بالله أكبر. لكن الواقع أنت حينما ترضي مخلوقاً وتعصي خالقاً ما الذي رأيته؟ رأيت

أن إرضاء هذا المخلوق أكبر عندك من إرضاء الله. إذا أنت لم تقل الله أكبر ولا مرة، ولو رددتها بلسانك ألف مرة. أنت حينما تطيع زوجتك في معصية ولا تطيع الله عز وجل فيها، معنى ذلك أنك توهمت أن إرضاء الزوجة أهم عندك من إرضاء الله، أطعتها وعصيت الله. لذلك صحابي جليل طلب منه من أهله نفقة لا يملكها، وهو لا يأخذ مالا حراما لينفقه على أهله، فقال لزوجته: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها وضوء الشمس والقمر، لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الله أكبر. من هنا قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم، أي هذه كما قال علماء التفسير عداوة مآل ليست عداوة حال. الزوجة محبوبة، أما إذا ضغطت على زوجها من أجل أن تتباهى على قريناتها فكسب زوجها مالاً حراماً إرضاءً لزوجته، وحينما يحاسبه الله على ذلك يوم القيامة حساباً عسيراً يرى أن كل هذا الشقاء الذي شقي به بسبب زوجته فتكون عدوة له في نهاية المطاف. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. والابن إذا أعطيته ما يشتهي وسمحت له أن يذهب إلى حيث يشاء وأن يفعل ما يشاء، أو البنت حينما تطلق لها حريتها ولا تعلمها أمر دينها، فإذا استحقت دخول النار تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم. إذاً وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، لكن بربكم. والكلام دقيق. لو أن إنساناً جاهلياً أخذ ابنته كالوردة وفي عمر الزهور عمر 4 سنوات أخذها بعيداً في الصحراء وحفر لها حفرة وألقاها في الحفرة وردم فوقها الرمال وهي تقول: أبي أبي، هل من جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. لكن صدقوا والله أن الإنسان إذا ربى ابنته وأرخى لها العنان ولم يسألها لا أين ذهبت ولا من أين أقبلت، لا على علاقاتها ولا على اتصالاتها ولا على هندامها ولا على إبراز مفاتنها ولا على أصدقائها الذين يتصلون بها، ويعد هذا حضارة وروحا رياضية وتربية رائعة، فحينما تفسق هذه الفتاة وتنحرف وتقع في الفاحشة بسبب عدم اهتمام أبيها بها أو بسبب تفلتها على علم أبيها، هذه والله جريمة أكبر بكثير من وأدها هي صغيرة. الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. أنت حينما تسمح لابنتك أن تفتن بالشباب وأن تقيم علاقة معهم وتعد هذا رقياً في علاقتك بها، وأنت أعطيتها حريتها وأنت لا تسألها عن شيء، فتزل قدمها فتألف المعاصي والآثام وقد يفتضح أمرها في النهاية، أنت الذي ورطتها وأنت الذي سببت لها هذا الضياع. لذلك قال تعالى، دققوا في هذه الآية، وهذه الآية من أدق الآيات، قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء بربكم. هل في العالم الإسلامي كله أب يمكن أن يجبر ابنته على البغاء على الزنا؟ مستحيل.

ما معنى الآية؟ معنى الآية أنه كلما جاء خاطب عضلتها، بحثت عن عيوبه وضخمت العيوب ورفضت الخاطب، وأنت مرتاح مع زوجتك ولا تعبأ ببناتك ولا بمستقبل بناتك، تضع العراقيل تلو العراقيل أمام زواجهن ولا تعبأ بمن يخطبها، هذا فقير. أنت لما خطبت أمها ألم تكن فقيرا؟ يريد الأب الآن أن يوازن بينه وبين صهره. أنت عمرك 56 سنة وحصلت أموال طائلة وساكن بالشام وبيت كبير ومركبتك جنبك، بتريد خاطب لابنتك كمان عنده بيت ملك بالشام وعنده سيارة وعنده دخل كبير من أجل أن تتباهى به. واحد خطب فتاة، الأب واعي جداً، قال له عندك بيت يا ابني؟ قال له عندي، جيب ورقة الطابة. ما في، كل شيء بالدليل. فجاء له بورقة الطابة، تمام، ماذا تعمل؟ قال له عندي معمل. لك؟ قال له لي. ائتني بالترخيص. جاء بالترخيص. عندك سيارة؟ عندي. ائتني برخصتها. كله باسمه. فوافق وعد هذا الزواج ناجح جدا. ومرة بمحله التجاري يأتي خطيب ابنته وعنده أصدقاؤه، فعرفه عليه إنه خطيب ابنته. أحدهم احمر وجهه، أحد أصحابه، قال له هذا ليس بمسلم، من دين آخر، طبعا لا يجوز في الشريعة. قال له أنت لست مسلما؟ قال له أنت ما سألتني عن ديني أبدا، أنت ما سألتني عن ديني أبدا. الآن الأب يريد الغنى والمال، قضية الدين قضية ثانوية جدا. لذلك مرة كنت أمشي في أحد أسواق دمشق واستوقفني أحد التجار ودعاني إلى مكتبه وجلست عنده دقائق. سألني عن شاب خطب ابنته وهو على مستوى كبير من الغنى والشكل، كل صفات الدنيا متوافرة فيه. قال لي بس ما في دين أبداً، شو قولك؟ قلت له أنت حينما تقرأ القرآن الكريم؟ قال لي نعم. بعد أن تنتهي من قراءته ماذا تقول؟ قال لي أقول صدق الله العظيم. ما معنى صدق الله العظيم؟ أي أنت مصدق لله فيما يقوله. يا الله عز وجل قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والله طبعاً جاملني وغادرت مكتبه، وسمعت بعد حين أنه زوج ابنته لهذا الشاب لأنه غني وعنده يعني كل وسائل الراحة الدنيوية. ثم بلغني أنه بعد حين كانت معه في مصيف قريب من دمشق واختلفا، فتح باب المركبة وركلها بقدمه وعاد وحده إلى الشام وتم الطلاق بينهما. حينما يقول الله عز وجل ولعبد مؤمن، يعني فقير، ما في عبد هلأ، في شعوب مستعبدة، أما أفراد ما في أفراد عبيد، في شعوب مستعبدة بأكملها. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لذلك إخواننا الكرام، نحن حينما نبتغي أن نزوج فتياتنا بإنسان مؤمن اطمئن، إن كان فقيراً فسيغنيه الله عز وجل، إن كان فقيراً. لذلك قالوا زوج ابنتك للمؤمن إن أحبها أكرمها، والحالة لا سمح الله الثانية، وإن لم يحبها لم يظلمها، يعطيها حقها لأنه يخاف الله عز وجل. وشيء آخر، الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. الزواج رق، فالمؤمن يخاف الله، وإذا كان المؤمن فقيراً يغنيه الله، وإذا كان المؤمن فقيراً ووالد الفتاة ميسور الحال، ما الذي يمنع أن تعين هذا الشاب؟ ما الذي يمنع؟ لماذا تريد أن تضع أموالك في الأولاد الذكور فقط؟

فقط. البنات لهم عند الله حق كبير، ما الذي يمنع أن تخصص بيتاً متواضعاً لابنتك؟ فإذا جاء خاطب عرض عليه البيت مع الفتاة، إذاً يأخذها بلا تردد. يعني أنت بهذه الطريقة أعنت الشباب. أخواننا الكرام، الآن أنا أقول لكم وكلامي دقيق وواضح، ما من عمل أعظم عند الله الآن في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن الفضائيات، في زمن الإنترنت، في زمن المجلات، في الزمن الذي لم يبق للزوج من مفاتن امرأته شيء، كله في الطريق، في هذا الزمن الصعب الذي يسهم في تزويج الشباب، في التساهل معهم، في تأمين المأوى لهم، في التخفيف من النفقات، هذا إنسان يقوم بعمل بطولي. ونحن أيها الإخوة، يعني في معي أرقام والله أنا متأكد منها، بس والله لن أستطيع البوح بها لأنكم لا تصدقون هذا الرقم. يعني عدد بيوت الدعارة في دمشق الرقم لا يصدق. فالعلاقة بين الذكر والأنثى إما أن تكون بقناة نظيفة هي النكاح، فإن وضعت العراقيل وابتغينا المظاهر وأصررنا على نفقات معينة وعلى حفلات معينة وعلى يعني وسائل معينة كانت فوق طاقة الشباب، فبارت سوق الزواج وراجت سوق الزنا. فإما أن يكون نكاح أو أن يكون سفاح. الدليل من عندي سيد المرسلين، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخواننا الكرام، حينما تكون النساء محجبات والفتن نائمة والمرأة بأسوابها السابغة وهي ملكة، وحينما لا نرى في الطريق شيئاً يسير، ولا في الشاشة شيئاً يسير، ولا في الإنترنت شيئاً يسير، ولا في أي شيء شيئاً يسير، يمكن أن نتساهل في بعض حاجات الزواج. أما في زمن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في زمن أن طرق الحرام مفتوحة على مصاريعها، لا بد من أن نعظم الحلال ولا بد من أن نتساهل. فلذلك نحن على خطر، على خطر أن تحول مدن بأكملها إلى بيوت دعارة، لأن طرق الزواج مغلقة، في نفقات باهظة، لازم يقدم ألماس لأن الذهب مفلح، مفلح الذهب. أما قرية في غوطة دمشق تتخذ قرار أن المهر خاتم سحب وساعة فقط وغرفة واحدة، إن لم نفعل ذلك نحن أمام خطر انحلال المجتمع. والذي أعرفه والله أيها الإخوة من انحرافات في بنية المجتمع المسلمة لا تصدق، بسبب وضع العراقيل الذي جاء بهذا الموضوع. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أنت حينما تضع العراقيل وهذا ما عجبك دخله، وهذا طلب يسكنها بالريف، وهذا مدخل بيت ما مقدر، يعني بتلاقي أشياء عجيبة جدا. هو الأب مرتاح، مرتاح جدا، ما عنده مشكلة، بيته جاهز، زوجته أمامه، طعامه جاهز، ثيابه جاهزة. أما الفتاة المؤمنة المحجبة الحافظة لكتاب الله تنتظر شاب مؤمن يسعدها وتحقق هدفها في الحياة من خلاله، لأنه ثبت بعلم النفس أن دافع الأمومة أكبر دافع في الجنس البشري. الفتاة تريد أن تكون أماً فقط، فإذا طلبت الزوج من أجل أن تكون أماً لا أن تكون خادمة عند أخيها وعند زوجة أخيها الظالمة. والله حدثني أخ عنده أخته وكبيرة بالسن وزوجته شابة، مرة جالي

كويس طبعا بيبالغ بتكريم زوجته وبيبالغ بإهانة أخته. فمرة ركل بقدمه أمام زوجته قال لها هاتك أسماء، وزوجته جالسة وهي في سن ابنتها. سافر لحلب، بالطريق في حادث، قطعت رجله التي ركل بها أخته من أعلى الفخذ. الله كبير. لذلك اللي عنده أخوات بنات وعانسات إكرام قرب إلى الله، توقير إكرام، تأمين حاجات، والله لا يعلم إلا الله كم ينال هذا الشاب عند الله من أجر عظيم. أخواننا، قصة ذكرتها كثيرا لكم بس مناسب أن أذكرها. في إنسانة في عندها عرج 8 سنتي بين الرجل والثاني، هي قصة طريفة. يعني اشترت حذاء الفردة 8 سنتي والثاني صفر، فلما لبست هذا الحذاء توازنت وكل أثيابها للأرض واصلة، فخطبت وأعجب بها الخاطبون. أمتى انكشفت؟ يوم العرس. فالحماية لا يمكن أن تبقيها، لقد احتالت عليهم وأمرت ابنها بتطليقها. الابن شهم، مع أنه في خطأ من البنت، خطأ كبير، لكن ما أراد أن يكسر خاطرها، قال له والله لا أطلقها وأنا راض بها. والله القصة يعني رويت لي ممن أثق بهم. في سنوات معدودة بلغت ثروته مئات الملايين، هو يعمل في التجارة بس تجارة متواضعة جدا كانت. فجزاء هذه الفتاة التي ما كسر خاطرها ولا خيب ظنها أكرمه الله إكراما لا حدود له. الدنيا بطولات كلها. فيعني أنا أقول لكم الآن نحن بحاجة إلى أن نتحرك، لا أن نصمت، لا أن نتكلم فقط. أنا أتمنى أن يقدم الآباء كل التسهيلات للشباب، وأتمنى من أولياء الشباب أن يقدموا كل التسهيلات لأولادهم. هذا اللي كان قبل 50 سنة إنه أبوك كان عصامي، الآن ما في عصامي. يحتاج الابن إلى معونة من والده، يحتاج إلى دفعة للأمام. أنا أصرح بأعلى صوتي، لا بد من حل مشكلات الشباب، لأن الورقة الرابحة بأيدينا هي الشباب، ولأن مستقبل أمتنا في الشباب. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، إن كانوا فقراء قال هؤلاء الأولاد عبء عليكم، وإن كانوا أغنياء هؤلاء الأولاد يقاسمكم أموالكم، وإن كانوا بنات فضيحة وعار. ما قال إن الفتاة فضيحة وعار. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أقتدي برسول الله، جاءته فاطمة فضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. يا أخوان، محبة البنت لأبوها عجيبة، محبة وولاء واحترام وتقدير وخدمة بأعلى مستوى. فإكرام البنت أحد أكبر القربات إلى الله، ومن جاءه بنت فأحسن تربيتها فله الجنة. الجنة التي عرضها السماوات والأرض، الجنة إلى أبد الآبدين، بسبب أنك ربيت فتاة مؤمنة طائعة ثم زوجتها لشاب مؤمن يحفظ لها دينها. هذه الحياة، الأبوة رسالة. هنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء بالعضل، كل ما جاء خاطب نخلق له مشكلة حتى في نموذج والعياذ بالله. إذا تزوجت ابنته يطلق امرأته، وقد طلقت المرأة لأن البنت تزوجت من دون رضا أبيها، أب متعنت. فأنا أقول الأب الكامل يهتم بتزويج بناته قبل كل شيء. طبعاً هؤلاء المشركون شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم، قيل إن كانوا فقراء خوفوهم من أنهم يأتون بعبء فوق عبئهم المادي، وإن كانوا أغنياء الأولاد يقاسمونهم أموالهم، وإن كانت فتاة بكلام شركي خاطئ تجلب لهم العار. ربها أحسن تربيتها.

الآن الآية الكريمة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنا أصدق أيها الإخوة، ب35 سنة بالدعوة ما أفتيت بإسقاط جنين أبدا. أنا قناعتي أنه لمجرد أن تلقح البيضة بدأت الحياة. لذلك أنت حينما تجهض امرأة كأنك قتلت نفسا بغير حق. أما كلامي دائما لكل من يسألني حول إسقاط الجنين، لأن الأولاد كسر والوقت صعب والدخل محدود والبيت صغير، أقول لهم: لعل هذا الذي تريد أن تتخلص منه يكون داعية كبيرا، يكون عالما جليلا، يكون مصلحا اجتماعيا، يكون قائدا فذا، هذا هدية من الله. لذلك الآية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا تقتل ابنك لفقر متوقع بعيد، أنه الآن البيت بمليونين، هذا إذا كبر بعد 20 سنة صار حق البيت 8 ملايين، ما في 8 ملايين، إذا عمل إجهاض. الإجهاض قتل النفس. ولا تقتلوا أولادكم. واحد أصر على أن يسقط الجنين أول سنة وثاني سنة، السنة الثالثة حملت زوجته جاءت بثلاث توائم، ما استفاد شيء. أيها الإخوة، نعيد ثانية: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل مفعول به أولادهم شركاؤهم، شركاؤهم الذين أشركوهم مع الله عز وجل، زينوا لهم قتل أولادهم. التزيين يحتاج إلى قوة كبيرة، لأن محبة الولد متغلغلة في أعماق النفس، فأن تدفع أباً لقتل ابنه أو لوأد ابنته يحتاج إلى تزيين من أعلى مستوى. كيف زينوا لهم قتل أولادهم؟ أنتم فقراء، فإذا أنجبتم أولاداً تضيفون هماً إلى همكم، هذا الفقر الواقع. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق، من فقر واقع. نحن نرزقكم وإياهم. أما الأغنياء أنتم ببحبوحة، فالأولاد يحتاجون إلى زواج وإلى بيوت وإلى معامل وإلى سيارات، دعك من هذا واكتفي بزوجتك وربي كلبا. إن كان غني يخوفه الشريك الذي أشركه مع الله من فقر متوقع، قال: نحن نرزقهم وإياكم. إذا كان الفقر واقعاً نحن نرزقكم وإياهم، وإذا كان الفقر متوقعاً نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأً كبيراً. أخواننا الكرام، الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. أنا سافرت إلى السودان، إلى جنوب السودان، وكان الوفد الذي كنت فيه أول وفد عربي يزور جنوب السودان من 40 عام. الذي رأيت بعيني شيء لا يصدق: أطفال عراة من الفقر، جائعون، جهلاء. قال لي بعضهم، بعض من كان في الوفد، قال لي: يأكلون كل شيء إلا السيارة، ويأكلون كل شيء في الماء إلا الباخرة، وكل شيء في الجو إلا الطائرة، من الفقر. فقلت في نفسي هذه الكلمة. الحرب طبعاً الأهلية استمرت 40 سنة، 20 مرحلة و20 ثانية. قلت في نفسي: والله لو جاءني خاطر أن هؤلاء الصغار مسلمون أم مسيحيون لاحتقرت نفسي. إنهم عباد لله، والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. يعني الإنسان ملعون لو أنهى حياة إنسان. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماً. ملعون إذا أدخل

0: هل على قلبه الخوف؟ ملعون إذا ابتز ماله، ملعون إذا غشه. الإنسان بنيان الله، أنت حينما تعرف أن الإنسان هو المخلوق الأول وأنه بنيان الله بتعد للمليون قبل أن تؤذي هذا الإنسان، قبل أن تحتال عليه، قبل أن تغشه. والله في أخ من أخواننا عنده معمل لحلويات للصغار، بيقول لي كلمة تأثرت لها كثيراً. قال لي هذا الطفل يأخذ من أبيه 10 ليرات للمدرسة، يشتري بها قطعة حلويات بتناسب سنه، هل يعقل أن أشتري المواد الغذائية التي انتهى مفعولها وأصبح ممنوعاً بيعها؟ أما عن طريق المعامل تباع وتستهلك ولا أحد يسأل على ذلك، معقول أن أطعم هؤلاء الصغار؟
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننتقل بحضراتكم أيها الأخوة، وذلك لنقل الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، فإلى هناك.
2: حفظك المولى. معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايل المكرم راعي هذا الاحتفال.

0: مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى، فلاقى مع أصحابه رضي الله عنهم ألوانا من الابتلاء فصبروا، ثم جاء الأمر من الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة، فكانت الهجرة وعدا من الله بأن بعد العسر يسرا، وأن الثبات على المبدأ طريق النجاة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ثابتا بيقين الإيمان، حاملا رسالة الرحمة للعالمين، مؤمنا بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان. فكانت الهجرة بداية فجر جديد لأمة صنعت الحضارة بالحق والإيمان. وفي المدينة المنورة لم تكن الهجرة نهاية رحلة، بل بداية دولة قامت على العدل والعلم والإيمان. فكان المسجد منارة للهداية، والمؤاخاة أساس القوة والمنعة، وحمل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الرسالة فساروا بها إلى الدنيا كلها، يثبتون أن الأمم العظيمة تبنى بالإيمان والانتماء والإخلاص. وعلى أرض الأردن المباركة بقيت هذه القيم حية في وجدان أبنائه، فالأردن كان وما يزال أرض الرسالة والوفاء، وأرض الرجال الذين حملوا الأمانة بإخلاص ومحبة. وفي كل قرية ومدينة وفي ميادين العمل والعطاء تتجسد معاني الانتماء لهذا الوطن، حبا للأرض ووفاء للقيادة الهاشمية، وإيمانا بأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية. وفي ذكرى الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية يمضي الأردن بقيادته الهاشمية ثابتا على العهد، معتزا بإرثه وحضارته 80 عاما من الاستقلال، والأردن يواصل مسيرته بثبات. من الهجرة بدأت الحكاية، وعلى أرض الأردن تستمر المسيرة.
1: وعهدي لكم أن يبقى الأردن حرا عزيزا كريما آمنا مطمئنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الهجرة النبوية فتحاً بعد ابتلاء، ونصراً بعد عناء، وميلاد أمة حملت إلى العالمين رسالة الرحمة والهدى. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. راعي هذا الاحتفال معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد الخلايل المكرم، أصحاب المعالي والسماحة والعطوفة والسعادة والفضيلة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي اجتماعنا هذا احتفالاً واحتفاءً بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ذلك الحدث العظيم الذي أخذ الأمة من الضعف إلى التمكين، ومن المحنة إلى المنحة، ومن ضيق الأرض إلى سعة الرسالة. فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومهاجر والقلب يحضن مكة وعيونه بعيون مكة ماء، فيها طفولته وقبر خديجة وشبابه وعلي والزهراء، لكن فيها من جفاه وعقه، وذو الضلالة كيدهم نكاء. تلك المدينة في انتظارك لهفة كبرى وشوق عارم ورجاء، لبس النخيل لها السحاب عمائما، واخضوضرت فرحا بك البيداء، وبدت ثنيات الودائع مطالعا للصاحبين، وبشر البشراء، رنت أغاريد المحبة بهجة، وتسربت لجحورها الشحناء، وتآلفت مهج الرجال وضمها في حب أحمد رقة وإخاء. يا ربي صل على الحبيب وآله، وامنح سلامك ربي كيف تشاء. أنت الذي يا رب تعرف قدره، والعالمون وإن دروا جهلاء. يا ربي شعري عاجز ومحبتي فيض، فماذا يكتب الشعراء؟ وجمال أحمد فوق كل قصيدة مدداً، وأسرار الهدى مداء. يا رب شفع في الحضور محمداً في يوم تتراجع فيه الشفعاء. والآن مع كلمة راعي هذا الاحتفال معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المكرم، فليتفضل مشكوراً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب السماحة والمعالي والعطوفة والفضيلة، سماحة المفتي العام للمملكة سيدي سماحة قاضي القضاة، أصحاب العطوفة جميعا، أصحاب المعالي، زملاء الإخوة الكرام جميعا في وزارة الأوقاف في هذا الصباح الطيب، ونحن نلتقي على مائدة الهجرة النبوية، وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذه اللحظات أيها الإخوة، ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل عاما جديدا في تاريخ أمتنا الإسلامية، وهكذا الأيام تمر منذ هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ودقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني.

فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أيها الإخوة، لقد كانت هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حدثا مهما في تاريخ المسلمين، وحيثما قلب المسلم بصره في سيرة الحبيب وفي تفاصيل هجرته وجد منها الكثير من العبر واستلهم منها الكثير من الحكم. ففي الهجرة النبوية نستذكر ما حملته هذه الهجرة من قيم إيمانية ومبادئ إنسانية، ومبادئ إنسانية فكانت وحيا وسيرة وتاريخا وأخلاقا ومدرسة نتعلم منها الدروس والعبر. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة لتحقيق مفهوم العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة. فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. فتحقيق معنى العبادة التي أرادها الله تعالى من خلال القيام بأمانة الاستخلاف وأدائها حق الأداء هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اهتمامه ببناء الإنسان وثقافته والنهوض به وتعزيز قدراته الفعلية والإبداعية ليصل بالمجتمع إلى أعلى درجات الحضارة والرقي. فالإسلام جاء لصناعة الحياة والمحافظة عليها ورعايتها، ولم يأتي لصناعة الخوف والموت والفساد والإفساد في الأرض. من أعظم الدروس التي نتعلمها من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التخطيط الفعال في بناء الحياة كلها وفق قواعد مدروسة وأسس ثابتة ينهض المجتمع القوي عليها بعيدا عن العشوائية والتخبط والارتجال، ويظهر ذلك جليا في الهجرة النبوية بعد التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب المادية. ومن تمام التوكل على الله عز وجل حسن الإعداد لتحقيق الغايات المقصودة والأهداف المرجوة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة موضعا لهجرته، وحدد الزمان والمكان لرحلته، وهيأ الزاد، واختار الصاحب والدليل، وأعد للأمر عدته. ومن معالم الهجرة النبوية اليقين بالله عز وجل، اليقين بالله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى. فحين استشعر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قد أحيط بهم في الغار، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بلغة الواثق بربه المطمئن بحفظه ورعايته: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وإذ ما العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان. لقد تكفل الله تعالى بحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته، كيف لا وهو القائل في محكم تنزيله: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن الله معنا أيها الإخوة، سبق هذا القول إعداد عظيم وحكمة بالغة وتخطيط دقيق. ومن دروس الهجرة النبوية الشريفة الاستفادة من الطاقات والكفاءات ومن أصحاب الهمم العالية. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشارك

في الهجرة وإنجاحها والوصول إلى غاياتها الرجال والنساء والشباب، فكان للجميع جهود مشكورة وأدوار خالدة معروفة ليعلم أمته أن الخير كله في التعاون والتلاحم والإخاء. ففي حدث الهجرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة محكمة متينة، فعلي رضي الله تعالى عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يتسلل إلى النبي في الغار ويحدثه عن أخبار أهل مكة، وأسماء رضي الله تعالى عنها تحمل الطعام إلى الغار حتى سميت بذات النطاقين. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هاديا ليكون لهم مرشدا إلى المدينة المنورة، وهذا كله شاهد على حكمته صلى الله عليه وسلم وقيادته صلى الله عليه وسلم وإتقان العمل والتخطيط واتخاذ الأسباب مع التوكل على الله تعالى أولا وأخيرا. وهذا هو منهج الأنبياء والمؤمنون والمصلحون في الحياة. فحب الوطن والتمسك به ظهر جليا في موضوع الهجرة النبوية، وقد تمثلت هذه القيمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجرا مخاطبا إياها بقوله: ما أطيبك وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، وما سكنت غيرك، والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة إلى المدينة زاهدا فيها، بل هاجر لبناء مجتمع وللحفاظ على مكة كذلك. هاجر لبناء مجتمع الفضيلة والأخلاق والوحدة ومجتمع الحرية والقيم، هاجر لروح رسالة الإسلام، لتحقيق روح رسالة الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في الهجرة النبوية تتجلى قيم ومعالم إنسانية ومعالم تربوية ودروس إيمانية ترشد إلى الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، ومنها اصطفاء الصديق والحرص على الصحبة والإخاء. وإن أفضل ما يدعو إلى الإخاء فضائل المرء ومحاسنه وجميل صفاته ومحامده، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تخير من بين أصحابه صديقا مخلصا وخلا رفيقا، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ليرافقه في رحلته ويكون معه في هجرته. فكان رضي الله تعالى عنه نعم الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه حتى آخر خطبة خطبها، فقال فيها: إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. أيها الإخوة، من أهم آثار الهجرة النبوية الإيجابية على المجتمع في المدينة المنورة وما نتج عنها من تصالح النفوس وتساميها والمؤاخاة وعلو القيم ورسوخها، فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى آخى أولا بين الأنصار أنفسهم، وقد كانت بينهم حروب بعاث، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وقد أثنى الله تعالى على هذه الأخوة إلى يوم الدين، فقال في محكم كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا اليوم أيضا من الذين قال الله تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف.

له إلى المدينة بنى المسجد ليكون مسجدا جامعا للمؤمنين تقام فيه صلواتهم وترفع فيه أسماء الله تعالى وآياته. وهذا دليل على أهمية المساجد في الأمة ودورها في المجتمع، والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمسجد يوثق صلة المؤمن برب العالمين ويوحد المسلمين ويجمعهم على البر والتقوى ويجسد فيهم قيم التعاون والإحسان. فالتعاون بين أبناء المجتمع الواحد هو السبيل إلى الرقي والمجد، وأن التعاضد والتكالف طريق إلى السؤدد، وأن المجتمعات والأوطان تبنى بسواعد أبنائها وتضافر جهودهم وتلاحم صفوفهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة، لم تكن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال مكاني، بل كانت مسيرة معنوية نحو الأمان السامية وبناء المجتمع الإنساني الشامخ وتحقيق المشاريع والمصالح المشتركة، وتحطت منافعها الزمان والمكان، فانبثق بها نور الأخوة والتعاون والتعاضد والتكاتف في الأزمان والمحن، واتقدت بها شعلة العمل الإنساني والبناء المجتمعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر لبناء مجتمع جديد في ظل فجوة حضارية هائلة بين العرب وغيرهم في شتى مجالات الحياة، فكان التحدي الأكبر للحاق بركب الحضارة الإنسانية بل التفوق عليه في إطار المبادئ والقيم التي يحملها هذا الدين. فكان له صلى الله عليه ما أراد، وكانت المدينة مركزا لإشعاع حضاري عالمي نقل المسلمون من خلاله حضارة عالمية شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء. إن الخطوب العظيمة والمحن الجسيمة لم تكن لتتزعزع أو لتزعزع ثباته صلى الله عليه وسلم، والمكائد مهما تنوعت والعداوات مهما بلغت لم تفلح في ثنيه صلى الله عليه وسلم عن مبادئه وعن قيمه وعقيدته أو شكه في نصر ربه وظهور أمره. لقد كانت الهجرة إلى المدينة أيها الإخوة ليس انتقالا فقط من مكان إلى مكان، بل ولا من زمان إلى زمان، بل كانت بناء محكما وتخطيطا سليما. وربما هذا التخطيط وهذا الإحكام وهذه الحكمة البالغة وهذا الصبر هو ما ألهم المسلمين بعد ذلك وبعد الهجرة كيف يتصرفوا في المحن ووقت الشدائد ووقت الأزمات. ولعل واقع الهجرة أيها الإخوة هو ما جعل سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه يعمل بحكمة بالغة على سحب جيش مؤتة والعودة به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له عوام الناس ومن معه: يا فرار فررتم في سبيل الله. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة ليقول لهم: بل هم الكرار إن شاء الله. فكان جيش خالد رضي الله تعالى عنه هو نواة الجيش الذي فتح مكة بعد ذلك بقوة ردع عجيبة. فكانت الحكمة، وكل حكمة لها بعد ذلك آثارها ونتائجها التي تظهر وتتكرر على مسرح الحياة في كل يوم. أيها الإخوة، مضى عام هجري ونحن اليوم نستقبل عاما هجريا جديدا، نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة على أمتنا العربية والإسلامية، وأن يجعله عام خير وبركة على بلدنا الأردن، وأن يحفظ هذا البلد آمنا عزيزا قويا مطمئنا. وبهذه المناسبة أرفع إلى صاحب الجلالة الهاشمية
الملك عبد الله الثاني بن الحسين

وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله أسمى آيات التهنئة والتبريك بذكرى هجرة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلا الله تعالى أن يحفظهم جميعا، وأن يحفظ الأسرة الهاشمية، وأن يحفظ جلالة الملك وولي عهده، وأن يحفظ الأردنيين جميعا، وأن يحفظ هذا البلد وبلاد العرب والمسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزى الله معاليكم خير الجزاء على هذه الكلمات المباركة. لقد كانت الهجرة النبوية الشريفة حدثاً غير وجه التاريخ، فاستحق بذلك أن يكون منه التأريخ. كان هذا الحدث العظيم وكان فيه عبر وعظات ودروس ومعان واضحات. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هاجر من موطن مولده الذي أحبه، فقال والله إنك لأحب بلاد الله إلي، إلى المدينة المنورة التي أقام فيها دولة الإسلام فأحبها. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة المكرمة، وعاد بعدها ليبقى بقية حياته في المدينة المنورة، وما ذلك إلا بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم على حب الوطن. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وبيان واضح على أنه لا فرق بين مدينة ومدينة، وبين ربع من ربوع هذا الوطن، وإنما المحبة للوطن كله. ولقد برئت إليك من وطنية ليست تجاوز موطن الميلاد، فلكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في صميم فؤادي. والآن نستمع إلى وصلة إنشادية تقدمها فرقة الإنشاد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فليتفضلوا.

نشكر فرقة وزارة الأوقاف على هذه الوصلة الإنشادية، وطيب الله الأنفاس. أيها الجمع الكريم، الهجرة النبوية في حقيقتها وفي أسمى معانيها هي سفر مما تهوى إلى من تهوى، فقد قال أهل العيان: الهجرة سفر من هواك لمولاك. وقال أهل الشهود والإحسان: الهجرة سفرك من الكون إلى المكون. أيها الجمع الكريم، وإذا كانت الهجرة النبوية الشريفة قد صنعت أمة وأقامت حضارة، فإن الأردن بقيادته الهاشمية يواصل حمل أمانة الرسالة مستلهما من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قيم الإيمان والعدل والرحمة والوسطية والاعتدال، ليبقى الوطن منارة أمن واعتدال وخدمة للإسلام والإنسانية. نرفع

0: من امتد بنسبه الطاهر إلى صاحب الذكرى، ومن ينتهي بنسبه إلى المصطفى، نرفع إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية المباركة والأمتين العربية والإسلامية أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة العظيمة، وكل عام وأنتم جميعا بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نقلنا لكم أيها الأخوة والأخوات على الهواء مباشرة احتفال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
10: شوفي ماجد،
9: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
10: شوفي ماجد،
9: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
10: شوفي ماجد.
9: يوه ماجد، ماجد، ماجد، مين ماجد؟

0: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد، بمليون خيار.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
5: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
5: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
0: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
0: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم.

0: عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك. ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ورحبوا بالمهاجرين، فكانت أعظم حدث وأبرز تعبير عن تعظيم تلك الاتفاقية في الحماية. يعني كانت حماية أن الأنصار يحمون، الآن المهاجرون والأنصار صاروا إخوة يقوموا بهذه المهمة كيد واحدة. بناء المسجد صار للجميع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسس الجيش، الجيش للجميع. إذن كل ما تم الاتفاق عليه في بيعة العقبة الأولى تم تجسيده أعمالا، سواء قلنا في الاتفاقية اللي عقدها مع القبائل الموجودة، تعامل مع الأوس والخزرج والمهاجرين على أنهم شيء واحد. هذا ناتج عن الاتفاقية اللي حصلت في بيعة العقبة الأولى، وأن اليهود كانوا كل قبيلة منهم كانت أمة، والعرب اللي كانوا يحيطوا بالمدينة المنورة من غير الأوس والخزرج أيضا كانت لهم ترتيباتهم الخاصة. أيضا نجد في بناء في تأسيس الجيش النبي عليه الصلاة والسلام عندما نظم الجيش من المهاجرين والأنصار، حتى بناء السوق. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ رأي الأنصار في ذلك وبنى السوق، فكان المهاجرون أصحاب إنتاج وكان المهاجرون أصحاب تسويق. وهكذا كانت تلك الاتفاقية في بيعة العقبة الثانية الأساس الذي بنيت على أساسه كل مؤسسات الدولة وكل مؤسسات المجتمع المدني الذي انبنى في المدينة بعد الهجرة.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة، ودع بلده مكة المكرمة بقوله والله إنك لأحب بلاد الله إلى إلى إلى إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الأوطان من الدين دكتور.
0: لا شك في ذلك أن الخروج من مكة المكرمة لم يكن عن سعة، إنما كان عن يعني عندما المكان لم يتسع للدعوة ويستحيل أن تستمر بهذا الظرف، كان لابد من تقديم الدعوة إلى الله على الأوطان مؤقتا لحين تدخلها الدعوة، لكن من وين؟ من جهة أخرى، ومن حيث تعود مكة المكرمة بلد أمن كما هي بلد أمن تحت ظل الإسلام. ولذلك محبة الأوطان هي فطرة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم أن الصحابة الكرام ومنهم بلال وعمار أصابتهم الحمى لما وصلوا إلى المدينة المنورة، فصاروا ينظمون أشعارا في مكة المكرمة وجبالها ووديانها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوتين. الدعوة الأولى أن يحبب الله تعالى المدينة إلى قلوب المهاجرين كما حبب إليهم مكة، والأمر الثاني أن يرفع الحمى من المدينة وينقلها إلى مكان بعيد إلى واد لا سكان فيه. وهكذا الله سبحانه وتعالى شفى الصحابة الكرام من الحمى، واستقر في القلوب محبة المدينة المنورة، ومحبة المدينة المنورة منغرسة في قلوب كل المسلمين في كل
1: حتى
0: الأرض.
1: حتى اليوم دكتور،
0: حتى الآن تشعر بسكينة خاصة إذا دخلت المدينة المنورة لا تشعر بها في أي مكان.
1: سبحان الله، دعاء النبي، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني في مكة المكرمة سيدنا إبراهيم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والطبع بعد الحج قال الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإن الله قد جعل القلوب تشتعل للعودة إلى الأوطان بعد مكة. إذا ذهبت إلى المدينة يشعر عندك سكينة ورغبة في الاستمرار والبقاء في هذا المكان. أيضا يعني ديمومة بقاء الوطن والمحافظة عليه، وإن بعدنا عنه لهدف جزئي لابد أن يبقى هو الهدف الرئيسي.

0: الرئيسي، والله تعالى قد يعني حبب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمرين مهمين، حبب إليه القرآن مع ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والعنت، قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فما أنزل الله القرآن لكي يشقي النبي بمواجهة قريش وأذاها وتعبها، وإنما أنزل القرآن تذكرة لمن يخشى وللمؤمنين. أيضا بالنسبة لمكة المكرمة قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن السبب الذي أخرجك من مكة المكرمة هي موطنك، أعدك بأن يكون هذا الدين هو السبب في عودتك إليها منتصرا، وهذا ما حصل في مكة المكرمة في فتح مكة.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، الآن الناظر إلى يعني كافة محطات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كافة المفاصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، والحديث الآن يطول عن موضوع الأخذ بالأسباب، لكن نعم. يعني نتحدث عن كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب.
0: حقيقة هذا موضوع يعني في غاية الأهمية. نحن نتحدث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا معنى التوكل، علمنا معنى التوكل وكيف يكون الأخذ بالأسباب، وكيف يكون التوكل على الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأخذ بالأسباب رتب كل شيء، وكأن الأسباب هي المطلوبة، ونحن نتعبد إلى الله تعالى بالأسباب. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء أخفى توقيت الهجرة، الأمر الثاني اشترى راحلة، وأيضا أخفى ساعة خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته، واختار الغار والتجأ إليه، واختار اتجاه الغار عكس الاتجاه المطلوب للذهاب إلى المدينة،
1: غير الطريق.
0: نجد النبي عليه الصلاة والسلام اختار في الطريق مرشدا يدله على الطريق، لم يذهب في طريق القوافل، واختار طريقا إلى جانب طريق القوافل بعيدة عنها ليقل الناس الموجودين،
1: راعي الأغنام، مرافقة
0: أيضا مرافقة راعي الأغنام ليعفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة. ماذا نريد أسبابا أكثر من هذا؟ نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان خطة تزويده بالطعام وخطة تزويده بأخبار مكة، وين البحث صار، وين الاتجاه، يعني كانت تأتيه الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، ومكث فيه 3 أيام حتى أجاءه الخبر أن قريش يأست يعني من البحث. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة المنورة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الرحلة لحقه سراقة بن مالك، ولولا عناية الله عز وجل التي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يعني رغم كل التحضيرات وكل الأسباب، إلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام واجه الموت المحقق 3 مرات.
1: نعم.
0: عندما قريش وضعت 10 من الشباب على باب البيت الذي خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام لقتله، كيف خرج؟ خرج وألقى على رؤوسهم الحصباء وقال: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وألقى الله عليهم النوم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين السيوف.
1: نعم.
0: وهذه هنا عندما تكتمل الأسباب يأتي العون الإلهي.
1: نعم.
0: فحدث الهجرة كان بين الإعداد المادي بأعلى صوره والمدد الإلهي بأعلى صوره. والمرة الثانية عندما وصلوا إلى الغار ووقفوا عند باب الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟

0: الله
1: ثالثهما.
0: ثالثهما. لا تحزن
1: إن الله
0: إن
1: معنا.
0: الله معنا، ومن كان الله معه كفى. وأيضا قصة سراقة
1: بن
0: عندما
1: مالك، نعم.
0: وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مطاردا فيرجع بوعد بسواري كسرى، وهذا من ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه ومعرفته أن الله ناصر هذا الدين. وقد تحقق لسراقة ما أراد
1: لاحقا،
0: في
1: تحقق
0: خلافة
1: ذلك.
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: جزاكم الله خير دكتور. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، كيف تجلى الدكتور معاني الثقة بالله تعالى خلال هذه الرحلة؟
0: من أرق الكلمات التي تقدم للخائف المضطرب هذه الكلمة: إن الله معنا، لا تحزن. لا تحزن، والحزن موجود وأسبابه كلها موجودة، لكنه عندما تقول إن الله معنا تنتفي كل أسباب الحزن، لأن الله سبحانه وتعالى كاف نبيه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ماذا يصنع الذين من دونه؟ كلمة لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه كان حزينا أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام أذى فتنتهي الرسالة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط بشخصه بل هو رسول الله، وكيف يمكن لهذا الأمل أن تكون هذه الأمة خير أمة، أمة العرب خير أمة أخرجت للناس، فتنتهي في لحظة كل هذه الأمور. فكان من محبته لرسول الله ومحبته للوحي ومحبته لهذا الدين في حالة حزن شديد، لو أن قريش تمكنت من مقصودها، والله إجهاض عظيم، إجهاض عظيم لا يقدر بثمن. ولكن يعيد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنه رسول الله، وأن الله عز وجل معه، وأن الله ناصر دينه، فلا خوف ولا حزن ولا اضطراب، وهذا ما تحقق.
1: يعني حب نتحدث عن سيدنا أبي بكر هو من حبه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حبه لهذه الدعوة، من حبه للدين.
0: نعم، هذا هو كان. نعم. يعني ما
1: في
0: كان
1: حالة في حادثة أخرى الدكتور يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت.
0: هذه تعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام. ومن يحب رسول الله أكثر من أبي بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يمشي في الهجرة يقول، يحدث نفسه يقول: ربما نحن في الصحراء والدنيا ليل، ربما يأتي العدو من الخلف، فيمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقول: هذا منعطف، ربما يكون العدو مختبئ على اليمين، فيمشي عن اليمين، يتغير المنعطف يصير إلى اليسار فيخشى أن يكون هناك من يكمن في المنعطف في جهة اليسار فيمشي على اليسار. عندما أحيانا يرى أن الطريق فيها اضطراب يمشي أمامه
1: رضي الله عنه،
0: فيقول: يا رسول الله، أتذكر الرصد، أتذكر الطلب، أتذكر الكمائن، فكلما رأيت مكان يمكن أن يكون فيه خطر كان يغير مكان مسيره مع رسول الله
1: رضي الله
0: صلى الله عليه
1: حتى
0: وسلم.
1: في الغار دكتور هو لدغ رضي الله عنه.
0: نعم، هو في الغار كذلك، لأنه أراد تفحص الجحور والأماكن وكان يغلقها بنفسه ليتأكد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على ركبة أبي بكر في الغار، وقد حاز أبو بكر كل الفضل وحاز كل الخير في ذلك المكان، وقد آنسه رسول الله بقوله: لا تحزن إن الله معنا.
1: جزاكم الله خير دكتور. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة

0: المنورة. نتحدث عن استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا الاستقبال دكتور؟
1: استقبال لم تعرف البشرية، استقبال نبي لنبيهم كما استقبله المهاجرون. كانوا يخرجوا ويتسلقوا على النخيل لتتسع دائرة النظر، يرقبوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: الصحابة الكرام قالوا كلاما يوم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد صياغة مشابهة له على مدار التاريخ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا النشيد الخالد الذي سجل للنبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: يوم دخل المدينة المنورة واستقبلوه، والنساء خرجن ينظرن من بيوتهن، والأولاد ينشدون، والصحابة الكرام بخيلهم ورجالهم على طرفي الطريق يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: حفاوة لم يعرف التاريخ مثلها لنبي، واستقبال لم يأتي في التاريخ مثله. فكان هؤلاء الصحابة الكرام قد رضي الله تعالى عنهم أشد الرضا وأعظمه وأكرمه وأعلنه سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم وأنه قد قبلهم لما حصل في قلوبهم.
0: هنيئا لهم، يعني شهادة الرضوان.
1: نعم، ولذلك كانوا يعني هذا الابتهاج. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في قباء وبنى مسجد قباء، أسسه، ثم ذهب إلى المدينة المنورة، وما أن حط هناك في المربد حتى أسس المسجد. فكان الصحابة الكرام يعني ينشدون الأناشيد في تفدية النبي عليه الصلاة والسلام. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وينشدون أناشيد كثيرة جدا في النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن المهاجرين والأنصار. دكتور، وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، يثرب، كانت تسمى يثرب، قام ببناء المسجد. أهمية بناء المسجد دكتور في تأسيس المجتمع الإسلامي،
1: والله
0: ما دلالة ذلك؟ لماذا بدأ ببناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: والله لما نتحدث عن المسجد فينبغي الحقيقة أن نتحدث عن مركز العلم. النبوة ماذا فيها؟ فيها العلم والوحي. النبوة بماذا جاءت؟ جاءت بالعبادة، فتحتاج إلى مكان. وهذا المسجد له طبيعة مختلفة. الأرض عرفت مسجدين، عرفت الكعبة المشرفة مركزا للتوحيد، رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، وعرفت المسجد الأقصى مجمع للأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، حقبا طويلة من الزمن فكان مجتمع الأنبياء هناك. لكن الله تعالى أراد أن يكون المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة مركز الدعوة وانطلاقها، ليكون في أخيرا مسكن النبي عليه الصلاة والسلام ومستقره ومكان وفاته ودفنه في مسجده تحت القبة الخضراء، ليبقى معلم يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فلا يوجد مكان اتفق أهل الأرض عليه أن فيه نبيا مدفون إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالاتفاق.
0: المسجد النبوي الشريف فقط هو المتفق عليه،
1: هو هذا المسجد. فكان هذا المسجد مكان تعلم الصحابة للصلاة والعبادات والطاعات، مكان للدروس والعلم،
0: إرسال الرسل،
1: مكان لاستقبال الوفود.

0: مكان لعقد الرايات، مكان يلتقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيدرس أحوال الناس، يعرف الغني والفقير. وكان أهل الصفة في المسجد يأوون إليه من لا مسكن له من الصحابة رضوان الله عليهم. كان هذا المسجد يمثل كل الوزارات،
1: نعم،
0: وكل المؤسسات الحكومية، وكل القيادات، ومجلس للشورى، ومجلس للقضاء.
1: كل هذا يعني يجسد أهمية بناء المسجد.
0: العرب
1: النبي صلى
0: العرب
1: الله عليه وسلم
0: لا تعرف مكانا مثل هذا المكان أبدا. كانت دار الندوة يدخلها الحكام ويحطوا فيها القرارات وكذا، لكنها لم تكن المكان الذي يدخل إليه الناس 5 مرات ويعتكف فيه الليل والنهار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف به ويعلم الناس أحكام الدين.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ما أهداف هذه المؤاخاة، وكيف نقلت أيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من مرحلة الضعف في مكة المكرمة إلى مرحلة القوة وبناء الدولة في المدينة المنورة؟
0: لا شك أن التآلف والتراحم والتعاون لا يمكن أن يتم في وسط الفرقة والشقاق والاختلاف، فكانت المؤاخاة هي الميثاق الخاص الذي يؤلف قلوب المؤمنين ويجمع بينهم. فكما تقاسموا يعني بقلوبهم المحبة الدين، تقاسموا الطعامهم وشرابهم ومسكنهم، وكانوا يعني خير مثال. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم من المهاجرين لا طمعوا بإخوانهم، إذا كان المهاجر الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن المهاجرين لم يطمعوا في شيء من هذا، وإنما كانوا يشاركونهم في الأعمال ويأخذون أجرا، أو يذهبون إلى السوق فيبيعون ويشترون ويحصلون على كسبهم. وقد قالوا لإخوانهم من المهاجرين من الأنصار: بارك الله لكم في أهليكم وأموالكم، ولكن دلونا على السوق. والحقيقة أن المؤاخاة التي هي بناء التآلف والتراحم بين المهاجرين والأنصار، حتى ألف النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الإخوة، أدت إلى أن نسمع قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عمل راقي ورائد في العمل الاجتماعي، يبين سماحة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، والأخوة هي المعين على قضاء الحوائج يا دكتور، المعين على توفير الرزق، المعين على تحسين الأخلاق، المعين على الدفاع عن حرمات هذه المدينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يطلب احترام هذه الأخوة، فيقول: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يحل لمسلم أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا عن طيب نفس منه. فكانت محروسة هذه الأخوة بقائمة من التعليمات. ما أجمل أن يقول الأخ لأخيه: أسأل الله أن يجعلك مفتاح خير، وهذه حاجتي إليك، فإن قضيتها حمدت الله، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. كان أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك، أو تكشف كربته، أو تقضي دينه، أو تطرد عنه جوع. ولذلك كانت الأخوة في الله تواصي بالحق وتواصي بالصبر.
1: أيضا دكتور، أنت أشرت إلى بناء السوق، وهذا يعني في المجال الاقتصادي من تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في السوق في موضوع الأخوة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان يعني بعضهم من كان يعني استفتح وباع، وجاءه يعني من يريد الشراء يبعثه
0: يرشده إلى أخيه
1: بالضبط،
0: يقول اذهب إليه لأنه لا. لم يبع حتى هذا اليوم.
1: لا.
0: الحقيقة أنا يعني جزاك الله خيرا، عرجت على فكرة مهمة. الأخوة هي تآلف وأخلاق، ماذا يحرسها؟ يحرسها العمل والإنتاج،

0: المنضبط بالضوابط اللي ذكرناها،
1: نعم
0: أن لا يؤدي الاختلاف المادي إلى التصارع والتقاطع، بل كان تعاونا وتراحما كما ذكرت. النبي عليه الصلاة والسلام بنى بين الإخوة ثقافة الإنتاج، فدعا إلى إحياء الأرض الميتة، ودعا إلى تعلم الحرف، ويأخذ عصا ويضعها في قدوم ويعطيها لواحد، ويبيع قدحا وأغراضا ويشتري بها أدوات إنتاج لآخر،
1: اليد العليا خير من اليد
0: واليد
1: السفلى.
0: العليا خير من اليد السفلى، ويأمر الناس أتوجهوا إلى منهم إلى الاحتطاب، منهم إلى الزراعة، منهم إلى الصناعة. ويعني هناك من جمع من العلماء الحرف والصنائع التي حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام عليها، حتى صارت المدينة المنورة مركز إنتاج ومركز خير وبركة، اكتفى بالطعام والشراب، وكان السوق هو المكان الآمن للتبادل، على وفق أخوة الإيمان والتراحم فيما
1: نعم،
0: بينهم.
1: أيضا الهجرة، يعني سماحة الدكتور، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صنعت مجتمع متماسك رغم اختلاف الخلفيات والانتماءات.
0: لا شك أن الأخوة كانت يعني الصخرة التي تحطم عليها النفاق.
1: أزالت كل هذه الفوارق.
0: النفاق بسبب صدق الأخوة نبذ واكتشفت كل مؤامراته. أيضا الأخوة تحطمت عليها مؤامرات الخارجية. قريش تأتي في بدر لم تستطع، تأتي في أحد رغم الجراح لكنها عادت لا تلوي على شيء. اجتمعت كل الأعداء على هؤلاء الإخوة في الخندق، ولم يستطيعوا أن يجتازوا هذا السور العظيم، البناء الداخلي الضخم. ولذلك نحن نراهن على قوة بلدنا وثباتنا بمقدار تآلفنا وتعاوننا وتراح، مهما كانت الإمكانات قليلة، إذا كان هناك صدق تآلف وتعاون وتراحم وتكاتف فيما بين الناس، حقيقة سيكون هناك تأييد ونصر عظيم. ولذلك يعني أنا أجد من الدروس اللي أحب أن أؤكد عليها، أن النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام
1: الله عليه وسلم
0: جمع في هذا المجال في حديث واحد قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالأولى كانت تتحدث عن حفظ الأخوة، والثانية تتحدث عن الهجرة. فالهجرة والأخوة تحرس بنظامين: البعد عن المعاصي والذنوب التي تهز الوطن وتخرب الأمة وتدمر الكيان، وأيضا البناء الداخلي في الأخوة من خلال الأخلاق، لا غيبة ولا نميمة ولا فساد ولا كل هذه الأشياء التي يمكن أن تقطع ما بين الإخوة من صلات وأرحام.
1: نعم دكتور، ربما يعني نختم هذا اللقاء المبارك بهذا المحور. الآن السيرة النبوية الشريفة حافلة بالأحداث، مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث، رحلة الإسراء والمعراج حدث، فتح مكة المكرمة حدث. لماذا التاريخ بهذا الحدث، الهجرة النبوية الشريفة؟
0: حقيقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم استعرضوا أحداث السيرة في مجلس شورى عند عمر بن الخطاب، عندما أرادوا أن يجعلوا تواريخ يكتب عليها الكتب والرسائل للملوك.
1: نعم.
0: فكانت من الخيارات معركة بدر.
1: نعم. حدث.
0: حدث باعتباره أول نصر للإسلام. كانوا من المقترحات فتح مكة، باعتبار أن فتح مكة حدث عظيم انتصر فيه الإسلام في جزيرة العرب وانتشر. وكان هناك مقترح الهجرة، وثمة مقترحات كثيرة كانت يعني تعرض لمراحل في السيرة النبوية الشريفة
1: في مجلس الشورى.
0: في مجلس الشورى، ولكن القرار الذي نجح هو أن تكون الهجرة، لأن الهجرة عنوان الدولة، ونحن نريد أن نؤرخ للدولة. فسجل تطور الأمة كدولة وكنظام استمر في العالم وانتشر 1400 عام،

0: ابتدأ من الهجرة. في أول يوم من أي من دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، وبدأ ب يعني شو بيسموها أركان الدولة الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، وكتب المعاهدة والاتفاقية، وبنى السوق، وبنى الجيش، وأسس النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة. هذول الخمسة هن الدولة، وبالتالي كان القرار باتخاذ الهجرة رأس التاريخ الإسلامي لهذه الأمة اختيارا ناجحا موفقا، لازلنا نلمس آثاره في تسجيل التاريخ، تاريخ تسلسل هذه الأمة إلى اليوم.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إلى هنا نأتي وإياكم إخوتي إلى ختام هذا اللقاء، تحدثنا فيه عن الهجرة النبوية. الهجرة النبوية نور ومسيرة، ذلك الحدث العظيم الذي لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كان تحولا صنع أمة وغير مجرى التاريخ. لقد علمتنا إخوتي الكرام الهجرة أن الثبات على المبدأ يحتاج إلى الصبر، وأن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسباب الحيطة والتخطيط ثم مضى واثقا بوعد ربه. وعلمتنا أيضا الهجرة أن الفرج قد يولد من قلب الشدة، وأن المستقبل المشرق يبدأ بخطوات تثقلها التضحيات. وفي لحظات الوداع المؤثرة لمكة جاء الوعد الإلهي يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكان وعدا بالعودة بعد الفراق، وبالنصر بعد الابتلاء، وبأن تدبير الله تعالى أعظم من كل ما يراه الناس في حاضرهم. الهجرة ليست ذكرى نرويها فحسب، بل هي رسالة متجددة، عنوان تدعو إلى الهجرة من اليأس إلى الأمل، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن التقصير إلى العمل الصالح، ومن التعلق بالدنيا إلى حسن التعلق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلدنا وأوطاننا، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. كل عام وأنتم والأمتين العربية والإسلامية بألف خير. جزاكم الله خير دكتور،
0: حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها الخير في بلدنا وسائر بلاد المسلمين ممدودا موصولا إن شاء الله.
1: اللهم آمين. نفع الله بكم سماحة الدكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ

0: القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.

0: بتعمل كلها اصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومه هنيه فرشات الدكتور الطبيه.
1: الدكتور للفرشات الطبيه وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
2: هاتف رقم 037-1010-25. هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد، 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. قديمين، ناشفين ومشققين.

0: وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما يا كريم. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد. اليوم سنتكلم عن نظرية اسمها نظرية السيرك، ونظرية تصدير ونشر السخافة. شو هاي النظرية؟ مين بيستخدمها؟ وليش بيستخدمها؟ وماذا وراءها؟ هذه النظرية تعني أن نلهي الناس بالتوافه، بالسخافات، بما لا أثر له. يعني أنا كيف بدي أميز أن هذا الإشي تافه، هذا الإشي سخيف؟ شو يعني؟ كيف بدي أحكم عليه؟ منشوف. هذا الشيء إله أثر إيجابي اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، ثقافيا، تعليميا، قبل ذلك كله إله أثر إيجابي على ترسيخ ثوابتنا، عقيدتنا، التزامنا. بدأ أطلع ننظر إلى هذه القضية، ولا هي مسألة فقط لا وزن ولا قيمة لها، إلهاء، إلهاء، مسألة من مسائل الإلهاء، توافه وسخافات. ليش؟ طيب هذا اللي بده يحاول يشغل ويلهي، يعني أنا هذا الذي يريد أن يصدر هذا الشيء ويجعل هذا الشيء هو محل الاجتماع والالتقاء وإمضاء الأوقات والساعات، ليشغل الناس عن المعالي، عن القيم الكبرى، عن طريق القوة والمنعة، فينشغل الناس به كما قلنا التوافه التي لا أثر لها، بالسخافة. والأصعب والأمر من ذلك أن نفس الذين يسعون لتصدير وتعميم هذه المسائل يجعلون صناع ذلك المحتوى عديم التأثير الذي لا يوجد له أثر حقيقي على قوة، على وحدة، على صناعة، يجعل من ذلك الشخص عديم التأثير الإيجابي، يجعله نجما ساطعا ومتبعا مؤثرا، ويجعل له المبالغ المالية الكبيرة، ويجعل قدوة حتى يحاول الناس أن يسيروا سيره. وبنفس الوقت ذلك الشخص يحاول بكل ما أوتي من قوة، ولا نتكلم عن شخص، نتكلم عن أشخاص ومحاولات لغاية السيطرة كما قلنا سابقا، ولغاية الاحتلال، ولغاية التأثير على العقول، ويحاولون جعل أصحاب التأثير الإيجابي العلماء، المربون، أصحاب العلم المتعلقة في الأمور الحياتية، طب، هندسة، قانون، نفس ذلك الشخص، نفس تلك المؤسسات، نفس أولئك الأعداء يحاولون أن يجعلوا من هؤلاء أشخاص بالهامش، بالحاشية، لا، التركيز كله على مين؟ على الشخص المعلوش ولا ثمرة إيجابية، لا على صناعة ولا تجارة ولا قوة ولا أسرة. ونقرأ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعيش مع معانيه. يقول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يشخص المرض عرضا وسببا. ما هو المرض؟ ما سببه؟ ما أعراضه؟ المرض سنوات خداعات، أعراضه الاختلال بالمعايير، انقلاب الموازين، تكون الخديعة، الغش، الكذب،
تكون هذه الصفات منقلبة، فسيصدق الكاذب، سيؤتمن الخائن، سيخون الأمين. هذا مكمن الخطر، الطريق مضلل، الانخداع نافذ، فطريق الضلال يسوق أن فيه الهداية، تضييع الأمانة يعنون أنه الرشاد والسداد. المؤدي إلى ذلك وأسباب ذلك نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يتكلم في هذه الأيام وفي هذه الفترة الرويبضة. قالوا ما الرويبضة؟ التافه الفاسق يتكلم في أمر العامة. الرويبضة إذا عدنا إلى معناه اللغوي وفي الروايات وفي شروح الحديث، إنسان متصف بالسفه، بالجهل، بالفسق، بالخسة، دائما في السفاسف. وهنا مكمن التحذير، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ممن يحاولون من أهل الجهل التصدي للقضايا الكبرى، ومن أساليبهم تكذيب الصادقين وتخوين أهل الأمانة وتصديق الكاذبين وتأمين الخائنين. هنا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا نقرأ وصف القرآن الكريم لتلك الفئة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لأنه مصدر السخافة والتفاهة يحاول نقل الإنسانية إلى حياة الأنعام. وهنا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. بعد كل هذه القراءة يكون واضح جلي أمامنا ماذا وراء مهاجمة العلماء والأحكام، من الذي يريد أن يسقط المرجعية الشرعية، خاصة لما نقرأ ذلك جليا في حوارات إعلامية.

0: مقروءة ومسموعة بدعوى عدم الهيمنة الشخصية ورفض الكهنوت، كل ذلك محاولات أن يتجاوز الناس الرجوع للحكم الشرعي المستند إلى الكتاب والسنة، وأن يكون الأمر عند الرويبضة الذي يمكن لأعدائنا. ونقرأ قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولوالدينا جميعا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنالك الوحيد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: وسلم.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم.

0: ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 عين. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: لم أعد أقوى على الانتظار يا سمية، لقد تأخرنا كثيرا.
1: حسناً أنا جاهزة، هيا بنا.
0: وأخيراً.
1: على رسلك يا سامر، تكلمني وكأنني مذنبة. انظر إلى خزانتي وسترى بأنها شبه فارغة. لا أملك من الثياب ما يكفيني طيلة الأسبوع، ماذا أفعل؟
0: ماذا تقولين يا سمية؟ لا تملكين ما يكفي من الثياب؟
1: طبعاً، في خزانتي 4 أثواب صيفية فقط، وأسبوع الدراسة في الجامعة 7 أيام، فماذا أفعل؟
0: ولتسألن يومئذ عن النعيم.
1: أتقصدني أنا؟ عن أي نعيم تتكلم يا سامر؟ لو رأيت كيف تلبس الفتيات في الجامعة كل يوم ثوبا جديدا لبكيت على حالي.
0: حسنا، لقد تأخرنا الآن، أما في المساء فلا بد من أن نتحدث عن القناعة. هيا بنا يا سمية.

0: القناعة يا سمية هي الرضا بما قسمه الله تعالى للمرء من أسباب المعيشة وتوطين النفس على هذا الرضا.
1: ولكن الإنسان فطر على حب المال والدنيا والجمال والمراكب والملابس.
0: صحيح صحيح، ولكن هذا الحب والطمع يا سمية إذا زاد عن حده فإنه مذموم وممقوت، وإن القناعة خير علاج.

0: علاج وأنجح وسيلة وأفضل وقاية من الوقوع في غير المرغوب.
1: أتذكر في هذا المقام قول الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع.
0: أصبت يا ماجد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
2: سبحان الله، علينا إذن أن نهذب نفوسنا ونعلمها القناعة.
0: بالضبط يا سمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.
1: صلى الله عليه وسلم منهج متكامل لحياة سعيدة، هذا أقل ما يقال في حديث رسول الله.
2: ما أحوجنا فعلا أن نقنع، فالطمع بما في أيدي الناس لا يوجب إلا القهر والتعاسة.
0: القناعة غنى يا سمية، القناعة غنى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، إنه من ييأس عما في أيدي الناس استغنى عنهم.
1: والقناعة عزة أيضا، فمن وطد نفسه على أن لا يسأل إلا الله تعالى عاش عزيزا محبوبا بين الناس.
0: تماما صحيح ما تقوله يا ماجد، ويكون بذلك مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلف على كل غائبة لي بخير.

0: إن مما يبعث على التحلي بالقناعة أن نذكر حال السلف الصالح وأقوالهم، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر أصحابه عن حاله المعيشية وماذا ادخر للزمان من القوت والملابس، فيقول: ألا أخبركم بما استحل من مال الله تعالى؟ حلتان لشتاء وقيضي، وما يسعني من الظهر لحجي وعمرتي وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش، لست بأرفعهم ولا بأوضعهم، فوالله ما أدري أيحل ذلك أم لا.
1: سبحان الله، إن أصحاب القناعة هم أغنى الناس بدون مال ولا ثروة.
2: أحسنت يا سمية، فقد جاء أن موسى عليه السلام سأل ربه: أي ربي، أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. قال: يا ربي، فأي عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم بما أعطيته. قال: يا ربي، فأي عبادك أعدل؟ قال: من دان نفسه.
0: ويتمثل هذا المعنى في أبيات جميلة للإمام الشافعي يقول فيها: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسك، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهمي، أمر على الناس شبه الملك.
1: ما أجمل هذا الكلام، من أين جئت بهذه الثقافة يا ماجد؟
0: إنه عصر العلم والتقنيات العالية يا أختي، أليس كذلك؟
1: بلى والله، ولكن معظم الناس يستعملون هذه التقنية في أمور ساذجة فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع.
2: أما هذه يا سمية فلا تنفع معها القناعة، إذ يجب علينا أن نستخدم هذه التقنيات في تطوير أنفسنا وعلومنا وتنوير أبصارنا ونفوسنا ما استطعنا.
0: دائما تعجبني يا سامر، عدت إلى موضوع القناعة بكل خفة.
2: شكرا لك على هذا الإطراء يا ماجد.
1: عرفنا يا سامر أهمية القناعة في حياة المسلم، فما هي فوائدها يا ترى؟
2: إن للقناعة فوائد كثيرة تعود على صاحبها، فمنها أن القانع تعزف نفسه

0: عن حطام الدنيا رغبة فيما عند الله، ومنها أن القنوع يحبه الله ويحبه الناس،
1: ومنها أن القنوع سعيد النفس بما قسم له من الدنيا.
2: ماجد الباحث عن السعادة.
0: ومنها أيضا يا ماجد أن الناس لو قنعوا بالقليل ما بقي بينهم فقير ولا محروم، وأن القناعة تشيع الألفة والمحبة بين الناس.
2: اللهم ارزقنا القناعة بما قسمت لنا يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
0: اللهم آمين.

0: سامر، أوافقك الرأي طبعا في كل ما قلته عن القناعة، ولكن هناك شيء واحد لا يمكننا أن نقنع بالقليل منه، فما هو يا ترى؟
1: أنا أعرف الإجابة، ولكنني أريد أن أسمعها منك يا ماجد.
0: أليست هذه حيلة من لا يعرف؟
1: سأؤكد لك أنني لا أتحايل يا ماجد، إن فعل الخيرات وطلب الحسنات لا يمكننا أن نقنع فيه بالقليل، أليس كذلك؟
0: هو ذلك يا سامر، فالمسلم الحاذق لا ينفك يطلب الحسنات ويجري وراءها كالضالة المنشودة ولا يشبع من تحصيلها،
1: مع إخلاص النية لله تعالى، وذلك كله طمعا في أن تغلب عشراته آحاده في الميزان يوم القيامة.
0: صحيح.
2: كلام جميل.
0: أنت معنا يا سمية، ظننتك منهمكة في قراءة الكتاب الذي تحملين.
2: كنت كذلك فعلا، إلى أن سألت سؤالك فاستثار انتباهي.
0: إذن ابقي معنا لتجيبي عن السؤال الثاني.
2: حاضر، تفضل بالسؤال.
0: صديق لي يظن أن القناعة تعني الرضا بالدون وحياة الهون وضعف الهمة عن معالي الأمور وإماتة الرغبة في الطموح، فبماذا أجيبه؟
2: كثير من الناس للأسف يظلمون القناعة ويظنون كما يظن صديقك، ولكنهم مخطئون.
1: طبعا هم مخطئون، هذه ليست القناعة المطلوبة شرعا، إنما القناعة تهذيب للطمع ومنع للجشع.
2: وهي كذلك، رضا الإنسان بما وهبه الله وقسم له مما لا يستطيع تغييره، فلا يظل يعيش في الأمان ويسخط على واقعه.
1: أحسنت يا سمية، فالقناعة لا تمنع التاجر من تنمية تجارته، ولا أن يضرب المسلم في الأرض يطلب رزقه، ولا أن يسعى فيما يعود عليه بالنفع، بل كل ذلك مطلوب ومرغوب، وإنما الذي يتعارض مع القناعة أن يغش التاجر في تجارته، وأن يتسخط الموظف من مرتبته، وأن يتبرم العامل من مهنته، وأن ينافق المسؤول من أجل منصبه، وأن يحسد الأخ أخاه على نعمته، وأن يذل المرء نفسه لغير الله تعالى لحصول مرغوب.
0: رائع جدا، غدا أناظر صديقي هذا وأغلبه إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.

0: أخي المستمع، لا تتحرج من طلب المزيد إذا كنت ستطلب ممن بيده خزائن السماوات والأرض. أطلب واسأل واستعطف واسترحم وتوسل، فهو الخالق الكريم المعطي الجواد. أما من الخلق فتعفف واستغني وازهد، هذه هي القناعة، هذه هي طريق السعادة النفسية والروحية والقلبية. وإذا رأيت من هم فوقك حالا فلا تترك نفسك فريسة للحسرة والحسد، وتذكر فورا من هم دونك. هل أنت قنوع؟ إذن أنت صاحب كنز لا يفنى، فاسعد به.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا

لعلكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة

وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.

المدرج والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها

0: قارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
10: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة.

0: عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إلهي، لا إله إلا أنت، ولا خالق إلا أنت، بيدك الأمر كله من قبل ومن بعد، سبحانك لك المثل الأعلى، خلقت الخلق كله من العدم حيث لا شيء ولا وسيلة ولا مادة إلا

قولك الحق، كن فكان الوجود. وكان كل كائن موجود، وكانت العوالم والأكوان بلا مدى وبلا حدود، وكلها تسبح بحمدك وتقر بوحدانيتك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الواحد المعبود. إلهي، بإعجاز قدرتك خلقتني، وبإتقان حكمتك أبدعتني، وبواسع رحمتك شملتني، وأشهدتني على نفسي، وأنا لم أزل في عالم الغيب فكرة تسبح في بحار نورك، وسألتني فكان جوابي لا إله إلا أنت. إلهي، كنت في ظلمات الأصلاب والأرحام كائنا لا يرى، ولكنك أنت تراني، وجنينا واهنا ضعيفا، وعنايتك أنت ترعاني، ونبضا خافتا خاشعا لا يسمع، ولكنك أنت تسمعني، وأنا في رحاب قدرتك أسبح وأسبح. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت.

خطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم

موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى

أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا

0: وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا مولانا رب العالمين. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفوٌّ كريمٌ تحب العفو فاعف عنا. عافنا اللهم واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وعلى الإسلام الكامل توفنا، وأنت راض عنا مولانا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين، وانصر إخواننا في أرض غزة وفلسطين وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين، وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد بحفظك يا رب العالمين. اللهم أيد ملك هذا البلد، اللهم أيد ملك البلاد بالسداد والرشاد والتوفيق لما تحبه وترضاه، وولي عهده يا الله يا رب العالمين. واجز خيرا كل من كان سببا في هذه الختمة يا الله يا رب العالمين، واغفر لنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا بأسرار سورة الفاتحة.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم.

0: ذلك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله، كأن إحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية، هذه الغاية هي الغاية من المنهج كله، ألا تعبدوا يعني جماع كل ما في الإحكام وكل ما في التفصيل، ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أحكمت آياته ثم فصلت لغاية ألا تعبدوا إلا الله. كلمة تعبد لازم نفهمها بدقة، العبادة طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى، تلك هي العبادة. إذن لا بد من في إطلاق كلمة العبادة من وجود معبود له أمر وله نهى، فالمعبود الذي لا تحصل منه على أمر أو نهي، اوعى تقول انا بعبد، تعبد ايه؟ بتعمل ايه؟ طب انت بتعبد الصنم، ماذا قال لك الصنم؟ افعل كذا ولا تفعل كذا. الشمس قالت لك اعمل ايه؟ قالت لك افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كلمة عبادة كلمة باطلة، لأن العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى. وما دمتم بتعبدوا أشياء لا أمر لها ولا نهي لها يبقى عبادة باطلة، وأيضا لا جزاء لها، تجازي به من عبدها وتجازي به من لم يعبدها. يبقى ما فيش اللي ما يعبدش الشمس تعمل له ايه، واللي عبدها تعمل له ايه. يبقى عبادة بغير منهج افعل ولا تفعل لا وجود لها، وعبادة لا جزاء على المحقق لها او المخالف لها تبقى لا ايه، لا عبادة. هنا يلاحظ ان ألا تعبدوا الا الله غير اعبدوا الله. لو ان الناس بيجي عليهم الرسل وهم غير ملتفتين الى قوة يعبدونها ويقدسونها، كنا نقول لهم يا ناس انتوا لازم تشتغلوا بالعبادة، اعبدوا ربنا. انما متى يقول ألا تعبدوا الا الله؟ فكأنه يواجه قوما لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق العبادة، فنريد أولا أن ننهي هذه المسألة وبعدين نثبت العبادة لمين. يبقى إذن فيه نفي وفيه إثبات، أشهد أن لا إله، نفيت أولا إلا الله. يبقى إذن أنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا وجد قوم يشهدون أن إيه؟ إن فيه إله غير الله. لو كان ما فيش تقول الله إله واحد خلاص كلام قال الزه. إنما كلمة لا تعبده إلا الله معناها النفي أولا للباطل، وبعد ذلك إذا نفي الباطل يبقى إذن إثبات الحق هيجي على إيه؟ زي ما نقول على النظافة. ولذلك يقول لك درك المفسدة مقدم دائما على جلب المصلحة. الأول ما تعبدش غير ما تعبدش الأصنام، ووجه العبادة لمين؟ إلى الله. طيب إذا كانت العبادة معناها إطاعة الأمر وإطاعة النهي، نقول له إذن فهي تشمل كل ما ورد فيه أمر وكل ما ورد فيه نهي. ولو نظرت إلى الأوامر والنواهي وجدتها تستوعب كل أقضية الحياة، من قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن مين. إذن فكل حركة تتطلبها الحياة إبقاء للصالح على صلاحه أو زيادة الصالح إلى أن يكون أصلح تبقى اسمها إيه؟ اسمها عبادة. يبقى إذن الإسلام ما بيعرفش أعمال يقال أعمال يعني دنيئة، ما فيش كده، ما فيش في الإسلام حاجة أعمال دنيئة أو أعمال شريفة، إنما فيه عامل دنيء وعامل شريف. كل عامل يعمل عملا تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه وعدم الإفساد يبقى ده عمل شريف في الإسلام. قيمة كل امرئ ما إيه؟ ما يحسنه. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة. تستوعب كل أقضية الحياة إزاي؟ أم قال لك أمرا لما يجب أن يكون، نهيا عما يجب أن لا يكون، وما لم يرد فيه أمر وما لم يرد فيه نهي لك الخيار في أن تفعله أو لا تفعله. فإذا ما نظرت إلى ما تؤمر به ونظرت إلى ما تنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة وجدتها لا تتجاوز 5% من حركة الحياة، إنما 5% دول هم اللي حيشيلوا إيه؟ حيشيلوا العملية. ولذلك إحنا بنسمي بني الإسلام على إيه؟ 5. اوعى تفتكر 5 هي الإسلام كما يريد خصوم الإسلام أن يصوروا الدين. خصوم الإسلام يصوروا الدين ويقول لك يا بزيادة شوية عبادة وخلاص تصوم وتصلي وتزكي، تقول له لا، ده دي الأركان أو الأعمدة اللي بني عليها الإسلام. ولا شك إن الإسلام يبقى غير الأعمدة، غير الأعمدة دي. يبقى إذا الأركان دي استدامة الولاء لله، واستدامة مطلوبة في كل إيه؟ في اليوم مرة، في السنة، في العمر. فإذا ما نظرت إلى كل حركة الحياة وجدتها مطلوبة من الله، وما دام مطلوبة من الله أم قال لك إياك أم تقول طلب العلم مثلا، يقول لك بس العلم بتاع الدين، تقول له العلم بتاع الدين بيوريك أمر مطلوب من الجميع. مطلوب من مين؟ وأما علم غير الدين اللي احنا بنقول عليه علم غير الدين مش مطلوب من الجميع، مطلوب منه جزئية لك وجزئية لنا وجزئية لنا وجزئية لنا. فكل واحد منا مطالب أن يعلم أمور دينه، لكن مش كل واحد منا مطالب أن يدرس الهندسة، مش كل واحد منا مطالب أن يدرس الطب، مش كل واحد منا مطالب أن يدرس الحساب والتجارة ومش عارف إيه. لا، ده دي كل إيه؟ كل واحد له إيه؟ له ناحية قد تمر حياته ولا يحتاج لها. يمكن اللي بيتعلم هندسة ده يمر حياته كده ولا يبنيش له بيت مثلا، صح ولا لا؟ اللي بيدرس المحاماة تمر حياته ولا فيش له قضية يدافع عن نفسه فيه. إذا توزيع أعمال الحياة شيء، والقاسم المشترك في الحياة شيء، فالدين قاسم مشترك بين الجميع. ولكن يجب أن نفهم هذه القضية على حدودها، لأن مثلا يجي واحد ما يعرفش في الدين ويتكلم في الدين، تيجي تكلمه تقول له يا ابني ده دي عايزة أهل الذكر، يقول لا الدين للجميع. الدين نقول صدق، الدين للجميع بمعنى التدين للجميع، إنما علم الدين لازم إيه؟ ده السباكة يا أخي بنتعلم لها 6 شهور ولا 6 سنين ولا مش عارف، والنجارة والحدادة ما عايز علم الدين ده كده كل واحد يتكلم فيه. الدين هو علم الدين مش إحنا سواء فيه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. بقى أنا أطلب من المسلم إنه يروح يدرس كتاب المواريث والعصبة أصحاب الفروض ولو الأرحام الأنصباء العون الرد. طب ما يمكن يمر حد ولا يعس قضية من إيه؟ نقول له لا، أنت مطلوب منك إن تعرضت لقضية من هذه كما تتعرض لقضية صحية، تروح لمين؟ للدكتور. عندك قضية تروح للمحامي، عندك بيت تبنيه تروح للإيه؟ للمهندس. عندك عمليات حسابية مثلا، أنت راجل مثلا أعمالك واسعة، جيب المحاسب. كذلك إيه؟ لما تيجي أنت تعلم المطلوب منك، فإذا ما تعرضت إلى موضوعه فاسأل فيه أهل الذكر إن كنت لا إيه؟ إن كنت لا تعلم. يبقى إذا نظرنا هلالا، العبادة تتطلب كل حركة الحياة. وإحنا ضربنا مثل، قلنا هب أن إنسانا يصلي زي الناس اللي بيقولوا لا ما نعملش أي حاجة لنا نصلي وبس، نقوله طيب هنخليك تصلي بس، تصلي مش عايز تستر عورتك؟ نعم أستر عورتي. بأي شيء تسترها؟ حتة قماش. تجيب القماش من إيه؟ من عند تاجر التجزئة. طب وتاجر التجزئة جابها لك من إيه؟ تاجر الجملة. وتاجر الجملة جابها من إيه؟ من مصانع النسيج. ومصانع النسيج جابت الخيط من إيه؟ جابت من مصانع الغزل. ومصانع الغزل جابت من إيه؟ جابت من المحالب. والمحالب جابت من إيه؟ الله، من الغيط. والغيط جابها إزاي؟ طب قال لك حرف بإيه؟ بسلاح. وعمل بمية وجاب آلات. الله الله الله الله. إذن علشان تقف ساتر لعرتك خدمتك كل أقضية الحياة. فما تقولش لا أنا ما اشتغلش إلا بدي، لأن أنا أقول لك طيب ما تنتفعش بحركة عامل من هؤلاء. يقول له أنت فطرت إيه؟ أقل حاجة أقول لك فطرت بدقة، رغيف بدقة. أهو الرغيف يا أخوة جبته منين؟ من عند البقال، والبقال جابه منين؟ جابه من المقبل، والمقبل جابه منين؟ جاب الدقيق من هنا. أظن الله سلسلها بقى، مش توصل لهنا بس لمصر، توصل إلى الخارج عشان الآلات والمكانات. ومش بس توصل للمصانع اللي بتصنع الآلات، توصل إلى الكليات اللي قاعدة باحثين بيدرسوا الحركة والعملية مش عارف الله. وبعدين تروح لعالم البلوج اللي قاعد يبحث في طبقات الأرض عشان يجيب لك مادة الحديد ويطلعها ويخلصها، والمادة دي تصير دي ودي الله إيش. يبقى كل حركة في الحياة خدمت قضية دينك ولا لا؟ يبقى إن أردت ألا تعمل في الحياة لا تنتفع بحركة عامل في الحياة. فإذا لم تنتفع بحركة عامل في الحياة تبقى لا تقدر تصلي ولا يقدر عندك قوام قوة عشان تقف تصلي. يبقى العبادة هي عبادة كل حركة تتطلبها الحياة، بس في ضوء إيه؟ افعل ولا تفعل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كلمة نذير وبشير، النذير هو من يخبر بشر زمنه لم يجد، لازم تكون فيه فرصة عشان يتلافى هذا العمل، وإلا تنذره في عمل واقع لا، أنت تنذره بشر الشر ده ما عاده يجي عشان يستطيع أن يعمل إيه؟ يتلافى. وتبشره بخير، يبقى بشير بخير من الممكن أنه هو يعمل الطريق اللي عشان ينتفع به. يبقى إذن النذارة والبشارة أخبار تتعلق بأمر لم يجد، النذارة بأخبار سوء، والبشارة بأخبار إيه؟ بأخبار سر. طب مدام بينذر، قال لك الإنذار ده عملية الإنذار أو عملية التخويف نوع من التعلم. لما أنت تعوز ابنك مثلا يحب يذاكر تعمل تقول له إيه؟ تقول له لو ما ذاكرتش لو ما اجتهدتش هتبقى زي ابن فلان اللي حصلت منه كيت وكيت كيت وبقى صعلوك وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. تبقى بتنذره عشان يعمل ايه؟ عشان يتلافى من الان. مين يتلافى من الان؟ العمل اللي هيؤدي به الى هذا، واللي انت عايزه يروح لمنهج الخير لازم تقول له من ايه؟ من دلوقتي، علشان يستطيع ان يسلك العمل اللي يؤدي به الى الايه؟ الخير. يبقى اذا افعل العبادة افعل ولا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل، يبقى على الإباحة. ويجب أن تبصره بأنه لو نفذ افعل في مدلولها ونفذ لا تفعل في مدلولها أنه سيناله خير. ليه؟ أم قال لك لأن التكليفات قد تكون شقة على النفس، فلازم تبين له أن المشقة على النفس الآن دي إيه؟ ستأتي لك بخير إيه؟ بخير كبير. زي اللي بيروح يعزق الزريبه ويحمل السباق ويقعد يحبط ويتعفر ويعمل ومش عارف ايه، هو ده فيه مشقه. انما لازم تقول له امتى يوم السمره هتعمل ايه، لازم دي تلاحظ. الا تعبدوا الا الله انني لكم منه، اي صادر منه، ما عنديش من عندي حاجه منه، نذير وايه وبشير. هنا بقى ألا تعبدوا إلا الله يبقى نفي لعبادة غير الله وإثبات لعبودة لعبودية الله. النذارة والبشارة هنا توافق ولا لا؟ عبادة غير الله يبقى عايزة إيه؟ نذير. عبادة الله في الإثبات تبقى عايزة إيه؟ بشير. والحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم إن الإنسان ضعيف، معنى ضعيف قد يستولي عليه النفع العاجل فيزهله عن خير آجل أطول منه فيقع في بعض غفلات النفس. فقال لك كل وقع في بعض غفلات النفس ما طردناه من الرحمة، يستغفر الله، يطلب من الله الإيه؟ المغفرة. إن كان حصل منه حاجة يطلب من الله الإيه؟ المغفرة. فإذا طلب من الله المغفرة يبقى ديا للذنب الذي وقع، وبعدين يتوب. يتوب يعني إيه؟ يرجع. التوبة رجوع، لأنه ما وقع في المعصية إلا لأنه تأبى على منهج ربه. يبقى بعد ما قال على الذنب الماضي استغفرني فيه، قال له إيه؟ وتوب من الآن، ارجع إلى مين؟ منهج الله، فلا تتعرض لمين؟ لذنب إيه؟ لذنب جديد. شوف بقى هنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار طلب المغفرة من الله، يبقى عمل من دي عملك انت تستغفر والله ايه يغفر. طيب والتوب ده عمل منك بقى، تتوب عمل ايه منك، قدم العمل المطلوب من الله، لان درء المفسدة مقدم على جلب الايه على جلب المصلحة. ولانك حين تتوب الى الله اي ترجع اليه يبقى في الزمن اللي بعد كده ما انتش ضامن انه يكون موجود الزمن ده، انما وقوع الذنب بقى حقيقة ولا مش حقيقة؟ بقى وقوع حقيقة. وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ايوه ما سيدنا نوح قال استغفروا ربكم له ايه؟
9: انه كان غفار.
8: يرسل السماء عليكم ايه؟ وبعدين يقول واني كلما دعوتهم ايه؟ لتغفر لهم ايه؟ جعلوا اصابعهم في اذانهم ايه؟ واستغشوا ثيابهم. هتيجي كده من استغشون ثيابهم. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول عودوا الى المنهج، لانه هو قال في اجماليه المنهج فمن تبع هداي فلا يضل ايه؟ وقال في حته تانية فلنحيينه حياه ايه طيبه. هذا بعض العلماء يقول هذا في ظاهره يناقض ان الدنيا سجن المؤمن وابتلاءاته، وان اشد بلاء اشد الناس بلاء الايه الانبياء ثم الايه الاولياء ثم الامثل، فكيف تكون متعهم متاعا حسنا؟ أم قال لك ما هو المتاع؟ المتاع هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساط. فالمؤمن الذي يعلم أن كل مصيبة تصيبه في الدنيا الله يعطيه عليها جزاء، يوم ساعة ما تيجي المصيبة يقول لك ايه يعني ده جزاء أكبر منها، جزاء ايه؟ يبقى ممتع ولا مش ممتع؟ يبقى ده متاع. ولما يعمل الشيء وبعد ذلك يعلم أن ده مذكور عند ربه وربنا كتبوله وحيعمل له مش عارف ايه حسن، ده في ناس يمكن تستكثر عايز البلاء يكثر. ليه؟ لانه لما بشر بالثواب عليه ابتدى يقول ايه. اذا فالمؤمن كل امره خير، ولذلك يقول لك اياك ان تنظر الى مصاب في الحياه باي مصيبه على انه مصاب. المصاب حقيقه هو من حرم الثواب. المصاب مين؟ انما واحد جات له مصيبه وحجينه حاجه ثانيه اكتر منه، يبقى لو نظر الى غايتها يبقى ماهيش ايه؟ ماهيش مصيبه. لما العبد الصالح قتل الغلام وكان ابواه ايه؟ مؤمنين، فخشينا ان يرهقهما طغيانا ايه؟ وكفرا. لما يجي الاب والام يقول لك الله ما الولد ده لو كان عاش كان بقى فتنة لنا يخلينا نرتشي ونسرق ونعمل كده عشان نسعده وعشان نعمل مش عارف ايه ونعمل ايه، يوم يجيب لنا الشقاء، يبقى ربنا خده من سكته. يبقى في متاع حسن ولا مش متاع حسن؟ تبقى المصيبة جات له يبقى مبسوط.

0: الذي تأتي له المصيبة، وبعد ذلك يعلم جزاء الله على المصيبة مستحضرة ويا بعضيه، يبقى في متاح حسن ولا لا؟ فما تقوليش الأمثل في أمثل، بس راضي بالبلاء ولا لا؟ ولذلك مثلا يجي واحد من الصحابة مثلا يمشي في الطريق من المدينة إلى دمشق، فرجله يصيبها جرح، ومن السفر والتعب والغبار ومش عارف ايه عمل كما يقال في الاصطلاح الحديث غرغريني. فلما راح على هناك لازم قرر الاطباء ان تقطع الايه، ان تقطع رجله. فقالوا هاتوا له مرقدا، مرقد يعني البنج عشان ياخذوا ايه، منع. وقال لا، إني لا أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين. ما هو البنج حي إيه يتوه.
1: لا، اللي بده بالشكل ده يبقى عنده بنج ولا ما عندهش بنج؟ ده عنده بنج جامد أوي. اللي فاهم إنه في معية الله كده، ثم ده ما لم في معية الله مفاض عليه من قوة الله ومن قدرة الله ومن أكثر مفاض عليه.
0: طيب، وبعد ذلك حينما قطعت رجله أرادوا كفنوها وأرادوا أنهم يدفنوها، فقال ابني هاتوها يعني. فجوار أم سكر قال اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. يعني أبقيت لي الله. يبقى إذن صاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليها يبقى إيه، يبقى في إيه، يبقى في متعة.
1: ولذلك ما تستعجبش حين يحمد أناس على المصائب. ليه؟ لأن الحمد على النعمة، والمصيبة اللي تجيب للإنسان نعمة أوسع مما أفقدت تبقى دي تستحق ولا لا؟ تبقى تستحق. ولذلك لما اثنين من العارفين بالله حبوا يتعلموا على بعض، قال له يعني كيف حالكم في بلادكم أيها الفقراء؟ الفقراء يعني الناس اللي منقطعين إلى عبادة الله، إلى عبادة الله. قال له حالنا في بلادنا إن أعطينا شكرنا وإن حرمنا صبرنا. فضحك وقال له هذه حال الكلاب في بلخ. طب ما هو الكلاب برضه نديته يقعد يهز لك ديله ويتبسط، وما حدش اداله هيعمل ايه؟ مصاب هيعمل ايه؟ يبقى دي حال المين. قال له طب كيف حالكم انتم؟ قال له إن أعطينا آثرنا وإن حرمنا شكرنا. هذا الايه؟ يبقى اذا كل انسان يعيش في منهج الله ويستحضر في كل مؤلم وفي كل متعب ان جزاءه فوق ما ناله من التعب واخلد منه، يقوم يبقى ايه؟
0: متعكم متاعا حسنا. يبقى الحسن مش في مقاييسك، الحسن في مقاييس الاعتبار للغايه، تضم الغايه الى الفعل. الولد اللي قاعد يعني ياكل وحاطط الكتاب في عينيه، ياكل لقمه ويبص بصه، ياكل لقمه ويبص بصه، ابوه ياخد منه الكتاب او امه، يا واد كل، هو لو ما كانش شاعر بالغايه ان احد يجيب له نجاح والواد يطلع الاول يعمل له حفل التكريم ومش عارف ايه ويروح الكليه اللي هو عايزها والمجموعه له، ما كان يتعب ولا يبقى في نعيم ولا مش في نعيم؟
2: ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى اللي هو مده الايه، الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله.
1: يؤتي كل ذي فضل فضله، كل ذي فضل ان استقر معه فضله على اي شيء يؤتيه الله، اي يؤتي كل ذي فضل مبذول لمن لا فضل له يؤتيه فضل. يقول له احنا ما خدناه، احنا خدناه لما نهلك، خدناه لما نهلك، زي ما خدنا من المخزن اردب بأمر ونبدره في الارض علشان نجيب كام اردب، عشان نجيب 10 او لا ولا 15 ايه. يؤتي كل ذي فضل، كل ذي فضل ايه الفضل؟ الفضل هو الامر الزائد عن مساويك، الامر الزائد. فمثلا فيه فضل المال، عندك مال وغيرك ما عندوش، وبعدين انت فضلت بما عندك على غير، يبقى انت ربنا يؤتيك ايه؟ طب عندك قوه والتاني ضعيف، فضلك في القوه. عندك

مثلا حلم وواحد سفى عليك ومش عارف ايه برضك. اذا كل ما يوجد عند الانسان خصله طيبه ليست في الغير ويفيضها على الغير يقول له انت ما افضتهاش على الغير لتنقص، وانما افضتها لتربو عند الله. ولذلك يقول وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من ايه من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه هم المضعفون. ويؤتي كل ذي فضل فضله. هنا بقى بعض الاهل المعرفه يقول لك يؤتي كل ذي فضل فضله، اي الذي نقص من فضله يديله بزياده، او يعطي كل صاحب فضل فضله، يعني فضل ربه وفضل ربه فوق فضله. ويؤتي كل ذي فضل فضله. وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. العذاب مره يوصف بانه كبير، ومره يوصف بانه اليم، ومره يوصف بانه عظيم، ومره يوصف بانه ايه مهين. نعم. ليه؟ قال لك لأن العذاب الذي يوجد في دنيا الأغيار في مظنة أن ينقضي. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. احنا قلنا زمان ان الا اذا وجدتها في اول كلام فاعلم انها للتنبيه، ومعنى التنبيه انه امر يوقظ لك السامع ان كان غافلا. ولماذا يوقظه ان كان غافلا؟ لانك تحب ان لا تفوته كلمة من الكلام الذي تقوله، فلو كان غافلا الجملتين اللي هتقولهم الاول هينبهوه يبقوا ضاعوا منه. فلما تنبهوا بغير اداء الاسلوب الذي تريده منه يبقى التنبيه خد ايه حقه، وبعد ذلك جاء الكلام الذي تريده وايه مستوى. زي ما تقول هو يعني خلاص انا هتكلم صح النوم، يعني اي حاجه غير الايه غير الملوك غير الكلام. يبقى ألا أداة تنبيه. ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم وبين المخاطب. المخاطب ما يعرفش أنت هتتكلم إمتى، إنما المتكلم هو الذي يملك زمام موقف الكلام. فأنت بتهيئ ذهنك نسبة ذهنية عشان تتكلم، وبتحضر الكلمتين اللي أنت هتقولهم. دوكا مش عايش في حاجة من دي، دوكا هيفاجأ. فعلشان ما يفاجأش بكلام يأخذ قدرا من كلامك بدون استقبال تقوم تقول له اعمل له تنبيه على انك هتتكلم. تنبيه على ايه؟ على انك هتتكلم. ألا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا. ثنى طوى، ثنيت الشيء يعني إيه؟ بعد ما كان كده عملته كده طويته، يعني عملته ايه حاجتين ايه اثنين على بعض كده. يسنون صدورهم، حين يسني الانسان صدره يسنيه الى وراء ولا الى امام؟ الى امام. علشان يعمل ايه؟ هيجيب صدره ويتنيه. يتنيه يعني على بطنه، يبقى وجهه فين؟ يبقى وجهه الداري. طب هو غرضه داري وجهه ليه؟ ام قال لك ليستخفوا، يعني يخفي ملامحه من اللي مش عايز يشوفه على هذه الملامح. طيب ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا. يستخفوا من مين؟ من الرسول. طب وليه علشان يستخفوا ليه؟ أم قال لك لأن انفعال مواجيد النفس البشرية ينضح على وجوهها، فهم كارهون لك حاقدون. وزي ما احنا نقول في الامثال كده بدهم يشوفوا العمى ولا ايه ولا يشوفوكش. دي الانفعالات دي كلها مداريه، انما بتظهر على مين؟ على وجوههم. فهم يسنون صدورهم لايه؟ ليستخفوا. ولذلك هم يكونوا يقول ايه مثلا اغلقوا الابواب، قال عشان

يعني مثلا اسدل الستائر، نزل الايه الستائر الاخيره. طيب نعمل ايه؟ نفضوا الاعين علشان ما حدش ايه يشوف كل ده، عشان ايه؟ عشان ما يعلمش ايه. طب هم بيداروا وجههم ليه؟ امالك لان الانفعالات الداخله ايه هتظهر على مين؟ على وجوه. وهم مش عايزين المسائل دي تظهر على مين؟ على وجوه. الا انهم، ولذلك ايه الايه بقى بتاع نوح اللي هو ايه جعلوا نوح بيقول ايه؟ واني كلما دعوتهم ايه جعلوا اصابعهم في ايه في اذانهم. الاصابع في الاذان طبعا مفهوم كده بالبداهه ان الصابع ما بيدخلش الوجه انما الانمله. انما طب ايه يعني القران يعدل ليه؟ جعلوا اناملهم. اما قال لك لا، ده مبالغه في انهم عايزين يسدوا ودنهم قوي، زي ما تحب تسد ودنك قوي تقوم تعمل ايه؟ عايز تدخل ايه صبعك كله. ليه؟ مش عايز بس ولا ولا ولا ريحه صدى يدخل ايه؟ ده دليل على الكراهيه. انما كان يكفي ان الايه الانمله. جعلوا اصابعهم في اذانهم، يعني دليل على المبالغه في انهم يريدون ان لا يسمعوا شيئا من هذا. طب ليه لما يسمعوا شيئا من هذا؟ ده شهاده ضدهم. ليه؟ لانهم فاهمين انهم لو سمعوا ممكن قلوبهم تميل يعجبهم. ولذلك بيقولوا لبعضهم ايه؟ وقالوا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه، شوشوا عليه. ساعه ما يقول قران كده شوشوا، ده ثقه منهم ان القران لو استمها الى الاذن يمكن ياثر في النفس البشريه. ليه؟ لان النفس البشريه اغيار، يمكن حاجه تيجي تعجبه كده تروح واخداها من غير ما يشعر، وما دام واخداها من غير ما يشعر مش عايزين. لو ان الذين قال لهم الرؤساء لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه كانوا يقولوا ما دام باطل انتوا خايفين ليه لما نسمع ولا ما نسمعش؟ انما كلهم اغبياء في بعض مش كده؟ لا تسمعوا لهذا القران والغوا ايه؟ والغوا فيه. جعلوا اصابعهم في ايه؟ في اذانهم. واستغشوا ثيابهم، غطوا ايه؟ غطوا وجوههم. ليه غطوا وجوههم؟ علشان اصلها يعني الانفعالات اللي موجوده عندهم هتبان. طب وقد تكون انفعالات تانية. ازاي؟ انه يعني ساعه ما يسمع يوم يتاثر وينفعل كده ومش عايز يفهمك ان هو انفعل لك، مش عايز يوريك دي حتى. اذا فالانفعال نفسه قد يكون قسريا. الانفعال يكون ايه؟ الكفار بتوع قريش مش كانوا بيعملوا في رسول الله ما يصنعون؟ ثم اذا انصرفوا الى بيوتهم يروحوا عند بيت النبي ويسمعوا تلاوه القران ويظبطوا بعض هناك، وبعدين يقولوا انتهينا ليه؟ يقول له والله دخلت كانت عيانه وكنت عايز اشوف، عارف مش عارف. الله. اذكروهم وقد تسلل كل بعدما انفض مجلس الثمار اختلاسا يسعى لحجرة طه لسماع التنزيل في الأسحار. عذرهم حصنهم فلما تراءوا عللوها ببارد الأعذار. استغشوا ثيابهم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. برضو جاب آلة تانية التنبيه اللي تنبه حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. طب وانت حداري على مين؟ طب ما حداري على مين؟ حداري على محمد. ما هو محمد رب، اللي بصر محمد مش هيدركه هيعلموا بيه ايش الخيابه بتاعتكم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. الا ادي تنبيه تاني، حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله بقى، ما دام يعلم ما يسرون يبقى ما يعلنون من باب اولى. لكن دي لها حكمه. ايه؟ ان الحق غيب، يعني غيب عنه، فربما ظن. طب نقدم لها مقدمه، هب انك في البيت وغيب عن الناس ما حدش شايفك، ثم حدث شيء في البيت تبقى تعلم اللي في البيت، انما اللي بره ما تعرفوش لانك فين؟ غيب عن الخارج. فربما تصور ان الله غيب لا يعلم الا الغيب، ام قال لا واللي بره برضه عارف الاثنين. نعم.
يعلم ما يسرون وما يعلنون. ليه؟ لأنه عليم بذات الصدور. كلمة عليم إذا أطلقت فيها مبالغة، فيه عالم وفيه إيه؟ عليم. عالم ذات ثبت لها العلم، وعليم ذات في كنهها العلم، ذات في كنهها. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. إنه عليم بذات الصدور. كلمة ذات تفيد الصحبة، وذات الصدور يعني الأمور المصاحبة لمين؟ للصدور. الأمور المصاحبة للصدور دي احنا نعرف ان الصدر ده محل الايه؟ القلب، محل الرئة، والقلب دي محل المعتقدات اللي هي انتهي اليها وخلاص بقت حقائق ثابتة وعليها تدور حركة الايه؟ حركة الحياة. ذات الصدور يعني صاحبات الصدور، ومعنى صاحبات اي التي لا تفارقها، ومعنى لا تفارقها اللي هو الحقد والايه؟ والكراهيه. والشيء الذي لا يظهر على الايه؟ في الحركة العادية. النية الحسنة، النية السيئة، الحقد، الحسد، كل الامور اللي هي ايه؟ يسموها ذات الايه؟ ذات الصدور، اي صاحبات الايه؟ صاحبات الصدور. وذات الصدور دي اللي هي القلوب، كأن الجرم نفسه معلوم للحق سبحانه ايه وتعالى، فخواطره من باب اولى. انه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يجي لقطة من اللقطات تبدا صفة، يقوم يجيب اللي يتعلق بهذه الصفة. ما دام عليم بذات الصدور، طب دي للامور السلبيه اللي انت قال لك، وللايجابيه ايضا، لاننا قلنا يعلم النيه الحسنه والنيه السيئه. انما الكلام في مين؟ في الكلام في الجماعه اللي هم بيظهروا على انهم ايه؟ يسنون صدورهم ويستغشوا منه زي. نعم. فجب حتى تتعلق بالعلم بخبايا الامور. قال وما من دابه في الارض الا على الله رزقها. الدابة وكل ما يدب على الأرض، إلا أنها في العرف الخاص ما استعملت فيما عدا الإنسان، استعملت فيما عدا الإنسان. قال لك ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تيجي تانية هناك حيقول ولا طائر يطير بجناحي. إنما لما قال في الأرض دي مدارية ولا لا؟ دي مدارية. ولذلك حكي عن موسى عليه السلام أنه شغل حينما كلف بخواطر أهله، يعني أنا هروح للرسالة دي وأهلي هيعملوا إيه مثلا، فأوحى الله إليه أن اضرب هذا الحجر، فضرب الحجر فانفلق الحجر عن صخرة، فأمره أن يضرب الصخرة، فضرب الصخرة فطلعت حجر برضه، ضرب الصخر الحجر ذا فانشق عمدودة تلوك شيئا كأنما تتغذى به، فقال الذي رزق هذه في ظلمات هذه الأحجار كلها أينسى آلي على ظهر الأرض؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أم قال لك أمر طبيعي. ليه؟ لأن الخلق ده ربنا اللي خلقه، وما دام خلقه لازم يضمن له استبقاء حياة، ولازم يضمن له استبقاء نوم، فاستبقاء الحياة بالإيه؟ بالقوت، واستبقاء النوع بالزواج والإيه؟ والمصاهرة. يبقى إذا من ضمن ترتيبات الخلق إنه لازم يعوله. ولذلك إحنا قلنا يجب أن تفرقوا بين عطاء إله وعطاء رب. الله رب الجميع، انما اله من امن به. وما دام رب للجميع يبقى الجميع مسؤول منه ولا لا؟ هل قال الله للشمس اطلعي على المؤمن ولا تطلعيش على الكافر؟
بل قد يكون الكافر أكثر حظا بأنه يقدر ينتفع بها في أشياء أكثر منه. هل قال للهواء أبس هب على المؤمن هب على الطائلة؟ دي عطاء

0: الرزق اللي يؤدي الى استبقاء حالة الانسان ولو كان ايه؟ ولو كان كافرا. طيب، وعلى الله، كلمة على الله تفيد انه ايه؟ انه حق للدابة. نقول له حق مش هي اللي فرضته، حق ألزم الله به نفسه، هو اللي عمل حق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ما دام على الله رزقها لازم يعرف المستقر عشان يودي لها الرزق لحده، والمستودع اللي هو مكان الوديعة، المستقر مكان الاستقرار، المستودع مكان الوديعة، امال هيدي لها رزقها ازاي؟ يبقى لازم يعلم دي ويعلم دي. ولذلك طلعنا بقضية وهو ان رزقك يعرف عنوانك وانت ما تعرفش عنوانك. الرزق بتاعك يجي لك من حيث لا تحتسب، كده يقبط عليك، لكن السعي اليه شيء اخر. والسعي الى الرزق ليس معناه ان الرزق هنا، لا، انت بتسعى الى الرزق، وقد تكون بتسعى مش الى رزقك، الى رزق ايه؟ الى رزق غيرك، وغيرك عمال بيعمل لك ايه العمليه دي. افرض انك انت قعدت تزرع حنطه وتزرع مش عارف ايه وبتاع، وبعدين جيت في يوم الجرن بقى ويوم مش عارف ايه والحصاد، جالك مثلا رحله لبره، ولا رحت في دوله تانية ولا بتاع ولا اي حاجه، سبت اللي انت زرعته لمين؟ وهتروح تاكل من اللي زرعه مين؟ اللي زرعه غيرك. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، والرزق ما انتفع به، ويعلم مستقرها ومستودعها. ومش بس العلم، وكل في كتاب مبين، كل حاجة حتى مكتوبة. أم قال لك إيه يعني حكاية الكتابة دي؟ أم قال لك فيه فرق بين أن تفعل ما تريد، إنما لا يحكم إرادتك مكتوب، اللي يجي على بالك تعمله، إنما تقول أنا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وتنكتب، وبعدين تروح عامل زي ما جيت في إيه؟ زي الكتابة. أدي العظمة بقى، لأن لما يكون كده يعمل خلاص انتهت المسألة، بعد مش عارفين مكتوبة ولا مش مكتوبة، لكن مكتوبة يدل على أنه علم ما كتب وقدرته تنفذ ما إيه؟ ما كتب. والدليل على ذلك أن الله مثلا يوحي إلى رسوله السورة من القرآن، وبعد ذلك يسرع عن رسول الله من الوحي فيمليها لأصحابه، يمكن صورة حالها كده، يمليها لمين؟ لأصحابه. فاللي بيكتب واللي بيحفظ يحفظ خلاص هذه المرة، ثم يأتي في الصلاة فيقرأ السورة كما كتبت، واصحابه كاتبينها. طب ازاي تعرف دي ازاي؟ أم قالك ده مش كده، ده افرض ان الآية دي هتلحق بصورة كذا، والآية الثانية دي تلحق بصورة كذا، والثالثة بتلحق، يوم لما يقرأ يلحقها بصورة كذا ويلحق بصورة كذا ويلحق بصورة كذا. ايش المسألة دي؟ ده دليل على ان ايه؟ سنقرئك مسألة. نعم، والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا ايها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بيستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

لكم. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

قتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها،